0: عارفه امتى؟
1: امتى؟
0: وانا في القبر ان شاء الله.
1: ايوه كنت متوقع اسال الاجابه دي منك يا
0: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ اه خلاص كده ما عنديش.
1: صح.
0: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه طول الوقت. انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا. انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا. بكبر بتطور برجع لورا بطلع لقدام. فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا الحياه اللي حواليا وكمان الناس اللي حواليا.
1: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في أغاني والمراية.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية. وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
1: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش علشان مش عايزة، عارفة اللي هو مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا، صعب إنه أصحى من النوم فجأة ألاقي أقرب ناس ليا مش حواليا، لأنه الناس هي أو حبايبي اللي جنبي هو اللي أنا بتسند عليهم. فدي حاجة صعبة قوي قوي ومشاعر مرعبة. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبة منك ومني وقريبة من كل اللي بيسمعونا، لكن أنا لازم برضو حتى لو حصل ده أكون مكرر جوه نفسي أني حياتي ما توقفش. متهيألي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هيجي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس، انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المراية. يا دينا قولي لي خطوات معينة أعرف فيها نفسي أكتر. قولي لي أعمل إيه عشان أعرف نفسي أكتر.
1: بصي هو أنا حاسة أن أنا بجاوب أسئلة أكبر مني الصراحة يعني, بس هحاول أن أنا أحاول يعني. ممكن أعمل إيه عشان أعرف نفسي؟ ممكن أسأل الناس اللي حواليا زي ما احنا كنا بنقول قبل كده. ده خطوة من خطوات أن أنا أبقى بسأل الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر. يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجبن على النت ان انت اعمل املى الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي.
1: لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص, ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا, يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا. فتجاوب. فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها. مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا, انا شايفاني كذا, اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين. انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هاديه مثلا, وايمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هاديه, وعملت اختبارات وقالوا لي ان انت شخصيه هاديه, فانا ايه اتاكدت ان الصفه دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركه كتير. فالفكره انه كمان نقطه يعني انا عارفه انه انا طولت, بس نقطه اخيره انه اشوف اسال ربنا سبحانه وتعالى انا مين.
0: يعني هما كانوا اربع نقط مهمين جدا يا دينا. شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايز اسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المراية اللي ممكن احتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات، انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا مس يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب معرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بقرر ان انا طول الوقت هو مرايتي، فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل، انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينا كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير، إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة، يعني خليني أقول ده مش دعوة المأساوية بس هي تتكسر في وقت.
0: كلام مهم جدا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايز أسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي أصلا المراية اللي ممكن أحتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات، انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا مس يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب معرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه

0: قرر ان انا طول الوقت هو مرايتي. فانا شايفك, انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله, في اوقات كتير بتبقى الدراسه الشغل. انا شايفه نفسي قيمتي في الشغل, فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه, بص في مرايه ثابته, مش بتتغير. مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة, مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير. إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت, وهتتكسر على فكرة يعني. خليني أقول ده مش دعوة المأساوية, بس هي تتكسر في وقت.
1: ده كلام مهم جدا. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزه اساله لك. المشاعر المتضاربه محيره لكن مهمه، ايه تعليقك في الكلمه دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربه؟
0: في الاغنيه بيقول في الاخر كده، في اخر الاغنيه بيقول ايه، انا مش عارف انا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارفه، خايف ولا ولا حاسس بامان. ف ايه هي دي المشاعر المتضاربه؟
1: صعبه. عايزه اقول لك انه دي من اصعب الاوقات اللي بعدي بيها او اي حد بيعدي بيها، ان انا مش عارفه مثلا هل انا بحب امي ولا بكرهها، هو انا حاسه بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزه اشتغل ولا مش عايزه اشتغل، عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس، كل حاجه وعكسها. دي صعبه جدا ومحيره جدا زي ما انت كنتي بتقولي. بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعب جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجه في حياتي محتاجه قرار وقت المشاعر المتضاربه دي، ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينه. بصي، في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاثنين بتغلب يعني. فلما تغلب حاجه ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فاوكي دي بقى اللي انا هكمل بيها.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. مش عارفة ازاي هنتكلم فيه في تراك. يعني ازاي ابقى عرفت نفسي؟ الاجابة بسيطة, لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي, فهعرف اخد قرار صح في حياتي لان انا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك ياريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص. دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها, وفعلا حاجات مهمة جدا. مرسي يا دينا ومرسي ليكو لاستماعكم. مرسي يا دينا جدا. أشوفكم على خير أو أسمعكم على خير وتسمعوني على خير الأسبوع اللي جاي.

0: أنعم الله عليك بقلب من ذهب. القلب ده يستطيع أنه يحب كل شخص بيحتاج للحب.
1: تحب علشان تسدد احتياجات الآخرين للحب، مش علشان تستمتع أنت بالحب.
0: مع أن كل ما بتقدم حب للآخرين بتلاقي نفسك سعيد كنتيجة لمحبتك ليهم.
1: ويقدر القلب ده أنه يعطي ويشعر بالحب.
0: كمان القلب اللي بيعطي ده ويشعر بالحب يسمى بتلاقي فيه أنه بيأكد أن الحب والعطاء والإحساس أمور بنحتاج ليها كبشر طول الوقت، وبنحتاج كمان نقدمها لبعض قبل ما نطالب بيها لنفسنا.

افتعاسة فتبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمئة مليون طريقة. والعادي ان الكل يحكم، والعادي ان الحكم يكسر، والعادي ان الكسر ينهي الحكاية.

0: تستطيع أن تحب الآخرين بشكل عملي وتجعلهم من أولويات حياتك قبل ما تكون أولوياتك هي الأهم.
1: كلنا المفروض بنرتب اهتماماتنا في الحياة،
0: بنرتب أولوياتنا،
1: وللأسف بتكون أول حاجة في قائمة الأولويات هي مصلحتنا الشخصية.
0: مهم نفكر في نفسنا طبعا ونهتم بأمورنا الخاصة،
1: لكن طبعا ما ينفعش تكون مصلحتنا هي محور تفكيرنا.
0: ومن أحلى الأمور أني أفكر في الآخرين وأني أهتم بيهم وأكون بقدر أساعدهم وأقف معاهم في ظروفهم المختلفة.

0: تستطيع انك تكون شخص متواضع حتى لو عندك من الانجازات والمواهب اللي يخليك متكبر.
1: ممكن شخص يكون مثلا امكانياته انجازاته بسيطه بس تلاقيه كده بيضخم منها علشان يلفت الانتباه وعلشان الكل يشاور عليها.
0: وممكن يكون اللي بيعمله عادي جدا وناس كتير بتعمله بس هو حاسس ان مفيش زيه وعايز كل الناس تسقف ليه.
1: ممكن واحد تاني فعلا يكون بيعمل حاجات كتير ومع كده تلاقيه متواضع وبسيط.
0: خليك متواضع تلاقي الحياة ليها طعم تاني.

0: انت تقدر انك تدرب نفسك على تحمل المسؤولية والعمل باجتهاد وبجدية.
1: القصة محتاجة تدريب ومحتاجة تفهم دورك كويس،
0: محتاج اني انا ادرك ان انا في جزء في الحياة هو مسؤوليتي أنا الشخصية،
1: ما ينفعش حد غيرك يكون بيعمل المسؤولية بتاعتك،
0: وما ينفعش كمان تعمله بأي شكل وخلاص أو بأي مستوى مش حلو.
1: لازم أتعلم أدرب نفسي أني أبذل كل جهدي في الجزء المطلوب مني من غير كسل ولا تراخي ولا تأجيل ولا أني أكون برمي المسؤولية على حد تاني.

0: عندك القدرة من الله على التسامح حتى للي بيأذوك.
1: مفيش حاجة اسمها أنا كده شخصيتي كده مش بقدر أسامح أي حد بيغلط فيه.
0: مفيش حاجة اسمها أنا مش ربنا عشان أغفر وأسامح الناس.
1: الحقيقة إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا طاقة نقدر بيها نسامح، والطاقة دي بينفع تزيد كل ما بيكون عندنا نضج في شخصياتنا.
0: يمكن كل ما نتعلم نسامح بيبقى عندنا تصالح مع نفسنا ومع الناس كمان أكتر.

0: تقدر انك انت تنصف المظلوم وتدافع من اجل الحق.
1: بيحصل كتير بنشوف قدام عينينا ناس بتتظلم وناس بتظلم ناس
0: بكلمة يمكن او بتصرف او باي حاجة انه الشخص ده يتحرم من حقه،
1: وللأسف كتير بناخد موقف المتفرج،
0: واوقات بنخاف نقف في صف المظلوم لألا الظلم ده يجي علينا احنا كمان.
1: اوقات بنخاف نتكلم ونعلن الحق، والخوف ده بيخلينا ننسحب ونصمت ونتراجع،
0: واقول اللي جوايا انه طب ما انا مالي يعني خليني في حالي،
1: مع اني في ايدي اساعد انسان بيمر بظلم.

0: كل اللي عندك هو نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى تقدر تشارك بيها الآخرين.
1: هو مين ليه الفضل في أي حاجة بيمتلكها؟
0: علشان كده لو ربنا منحك صحة تقدر تساعد المريض،
1: لو ربنا منحك مال تقدر تساعد الفقير،
0: ولو ربنا منحك علم تقدر تعلم الأقل في العلم،
1: لو ربنا منحك شخصية مقبولة من الناس قرب للناس.
0: كل حاجة من ربنا ينفع نشارك بيها محتاج، والمشاركة دي كأني بقول لربنا سبحانه وتعالى شكرا على نعمك.

0: تقدر إنك تتعلم إنك تكون مبادر خاصة في عمل الخير.
1: يعني لما تشوف شخص كبير مثلا ومحتاج مساعدة تقدر تساعده،
0: لما تشوف طفل بيعيط وتطبطب عليه،
1: لما تشوف حد بيشيل حاجة وتقدر تشيل معاه أو ترفعها معاه،
0: لما يكون حد حزين وإنت الطيب خاطره بكلمة،
1: لما يكون حد محبط تقدر تشجعه وتخرجه من حالة الإحباط دي،
0: ولما يكون حد منفعل وإنت تقدر تهديه،
1: لما تشوف إنك تقدر تعمل حاجة إيجابية وتقدر تعملها أكيد هيفرق جداً.

0: الأمانة والثقة في الآخرين من السمات الإنسانية اللي بنحتاج إنها تظهر في علاقتنا.
1: ثق في قدرات الآخرين وخليهم يوصل لهم الإحساس إنهم يقدروا يعملوا حاجات.
0: ثق في الآخرين، فالثقة دي سور حماية للعلاقات.
1: زي ما بحتاج الناس تثق فيا، لازم أنا كمان أثق في الناس.
0: بلاش نظرية الشك والمؤامرة، وإن ورا كل كلام كلام وورا كل فعل أمر تاني خفي.
1: خلينا نبني الثقة في بعض ونتعامل من خلالها.

عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش وخاف أتوب وجرح نفوس.

بتوب معرفش نفسي بين الوجوه لكن ساعات بفوق في سيرتك واتمنى يوم اكون عرفتك

0: بلاش تميز بين البشر على حسب اللون البشرة أو الدين أو الجنس أو البلد.
1: كتير بننجذب للي شكلنا وبنرفض لو حد مختلف عننا،
0: بنقبل المتفق معنا في الدين ونكفر أي حد تاني،
1: بتكون علاقاتنا بس مع المشابهين لينا ونرفض العلاقات مع أي حد مختلف عننا أين كان بقى في الثقافة أو أي حاجة تانية.
0: مع إن الله خلقنا مختلفين مش علشان نرفض بعض، لكن عشان نتعايش مع بعض ونكمل بعض ونقبل اختلافات بعض.

0: لما جينك مغامر وينام
1: اخاف تاني وارجع لقبل الوصول
0: واقول بس حصبر

0: عندك لسان يقدر إنه يشجع الآخرين؟ على فكرة التشجيع قرار داخلي أقدر أمارسه كل يوم.
1: أوقات بستخسر أشجع الناس اللي حواليا،
0: أوقات بكسل أقول كلام مشجع لغيري،
1: وأوقات بقول لو قلت كلام مشجع الشخص ده هيتكبر عليا،
0: وأوقات مش بشجع لحسن يتفهم تملق أو إني عايز حاجة من ورا الكلام،
1: وأوقات مش بشجع لأن كل الناس مش بتشجع،
0: وأوقات بقول هو أنا هم مين بيشجعني علشان أقدر أشجع غيري.
1: لا، الحقيقة لازم نتعلم نشجع بعض.

0: من حكمة الله أنه بيجدد طاقتنا لاحتمال الألم والصعاب.
1: الحياة مليانة صعوبات وتحديات،
0: مليانة ألام وأوجاع،
1: مليانة مشاكل وأمراض واحتياج.
0: بنحتاج للصبر والاحتمال، وده بيجي من الله سبحانه وتعالى.
1: بيقول المثل على قد لحافك على قد اللحاف يجي البرد،
0: ودي أوقات بتكون صحيحة. على قد طاقتنا بتيجي المصاعب،
1: لكن لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ده بيجدد وبيوسع طاقتنا وقت الاحتياج والألم، فبنلاقي طاقة جديدة.

0: سوا ومش راجعين.
1: اسعى للنجاح والتفوق لأنها رغبة إنسانية، ولكن احذر الأضواء والشهرة.
2: مين مش بيحب يكون ناجح ومتميز ومتفوق؟
1: كلنا على فكرة، ويمكن بدرجات مختلفة، لكن دي رغبة داخلية جوانا وبيرتبط معاها السعي تجاه النجاح.
2: لكن أوقات بيلمع قدامنا إغراء الشهرة، ومش لازم أكون نجم من النجوم، لكن ممكن أكون مشهور في العيلة أو وسط الشلة،
1: أو مشهور في شغلي،
2: أو مشهور على الفيسبوك. طبعا
1: المهم ما تكونش الشهرة هي الهدف، يعني أكيد مش هتبقى هي الحاجة اللي أنا طول الوقت بسعى ليها، لكن أكون ناجح ده الأهم.

0: مش هتقدر تنشر السلام بين الناس لو انت مش بتشعر بيه جواك الاول.
1: وهنا بقى هنقول فقد الشيء لا يعطي.
0: تحاول تنشر السلام بين الناس ازاي وانت من جواك مش متصالح اصلا مع نفسك،
1: وممكن كمان تكون مش قابل نفسك بعيوبك ومميزاتك،
0: ومش قابل ظروفك ولا شغلك ولا بيتك ولا جوازتك،
1: ومش قابل بلدك ولا مستواك العلمي ولا المادي.
0: السلام الداخلي لازم يخرج الاول من جوه لبره عشان تقدر تساعد غيرك يعيش كمان هو في سلام.

0: كل زرع وله حصاد، والحصاد من نفس نوع الزرع.
1: مش هتزرع بذور عنب مثلا والحصاد يكون تفاح.
0: كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار.
1: كل زرع بتزرعه هتحصده.
0: هتزرع حب هتلاقي حب،
1: هتزرع خير هيرجع لك بالخير.
0: لو زرعت نميمة هتلاقي اللي بيتكلم عليك برضه،
1: ولو زرعت خصام بين الناس هتحصد خصام بينك وبين الناس.
0: عشان كده خد بالك بتزرع ايه، لانه اكيد هتحصد زيه.

0: بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام في أغاني، والنهاردة كده يعني حلقة شوية فيها أسئلة غامضة، فيها أسئلة غريبة ممكن يكون ما سألتهاش لنفسك قبل كده أو بتسألها لنفسك على طول. فالنهاردة هيكون معايا كمان ضيف أنا بحبه جدا جدا جدا جدا جدا، يعني تقريبا كل حاجة بعملها معاها يعني نفسي أبعد عنها. دينا
1: يا ايمي، عامله ايه؟
0: عامله ايه يا دينا؟
1: انا جدا جدا جدا مع كل جدا انا ايدي اللي هو وراها ايدي. طيب يا ربنا يستر.
0: برحب بيكي في كلام في اغاني، والنهارده اغنيتنا المرايه. تفتكري واضح من الاغنيه اللي نسمع
1: يا جماعه اغنيه انتوا ما تعرفوهاش خالص، هي مش شغاله ورانا ولا اي حاجه وهنفاجئكم بيها.
0: تفتكري المرايه حلوه ولا وحشه؟
1: ساعات حلوه وساعات وحشه.
0: يعني هعرف رأيك في كل سؤال بعد شوية. بعد الفاصل هنطلع نسمع أغاني ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل وهنبدأ في أغنيتنا المراية. أول سؤال كده دينا عايزة أسأله لك, هتعملي إيه لو صحيتي من النوم كده لقيتي نفسك مش أنتي, يعني مش أنتي كده صحيتي لقيتي حد تاني, هتعملي إيه؟
1: إزاي يعني تحصل إزاي؟
0: يعني صحيتي لقيتي الشخصية اللي أنتي متعودة عليها والشخصية اللي أنا عايشة بيها طول عمري ما لقيتهاش هي, لقيت حد تاني مش عارف يعيش الحياة اللي أنا كنت عايشاها, فاهمة؟
1: بصي هقولك على حاجة, يعني هاخدها بمحمل الأغنية إن هي كان قصدها إن أنت لو نمت في الحياة, يعني أنت قعدت وقت كده متغافل عن كل حاجة في حياتك وفجأة فقت, مش إن أنت نمت بالليل وصحيت الصبح, لكن إن أنت قعدت وقت كده متغافل عن حاجات كتير في حياتك وبعد كده فقت.
0: هتعملي إيه بقى؟
1: هتعملي إيه؟ لا هتصدم اكيد, يعني هتصدم انه ايه ده انا ضيعت وقت من حياتي وانا كنت نايمه طول الوقت ده, وحاجات كتير كانت بتحصل في حياتي وفي حياه الناس حواليا في يعني اعتقد كلنا بنعدي بالمرحله دي ان احنا نبقى متغاضين مثلا عن حاجه معينه او نايمين كده في حاجه معينه في تفكير لاجل حاجه لاجل مستقبل اخد قرارات في حاجه معينه, بعد كده اصحى بس يا رب اكون صحيت قبل فوات الاوان.

0: رجعنا معاكم كمان مرة وبنكمل كلامنا في كلام في أغاني. وأغنيتنا النهاردة هي المراية. وإيمي خليني أسألك كده سؤال. أنا مين؟ سؤال دايما بنسأله كده لنفسينا. تفتكري ليه بنقعد نسأله كده لنفسينا أنا مين؟
1: متهيالي في نص السكة بحس إن أنا مش فاهم حياتي المفروض تروح لفين. في نص السكة كده بكتشف إن أنا إنسان بس مش عارف أنا المفروض أعمل إيه أو ما أعملش إيه. فببقى عايز أفهم أنا مين، يعني أنا المفروض أعيش إزاي، أنا المفروض أتبع أنهي فكر، المفروض أتبع أنهي حاجة في حياتي. السؤال ده متهيألي مش وحش. السؤال ده بيخليني أرجع أخد قرارات في حياتي أنا هبقى بمشي فيها إزاي. أبدأ أحط لنفسي حدود وأبدأ أحط لنفسي أفكار أتبعها. ومتهيألي السؤال ده لما بسأله لنفسي ببدأ أكون شخصية أقدر أقول للناس دلوقتي أنا شخصيتي كذا، إيمي كذا وكذا وكذا وكذا. فببقى عارف أنا مين وببقى عارف أنا رايحة فين وجاية منين.
0: حلوة قوي.

0: رفيق القرشنات يا حاج مجدي، مش خسر رفيق القرشنات، سقفوا له.
1: نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.
2: ولسه مكملين معاكو في كلام في أغاني. دينا عايز أسألك سؤال، إيه أحسن أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
3: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له أنت ابن الفلان الفلاني، أو أنت تبع العيلة الفلانية، أصلا أنت بتشتغل الشغلانة الفلانية.
2: ملوش هوية،
3: ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، تولد فين. فهي دي أنا مين. يعني الأصل بتاعي، هويتي إيه. فبعرف بيها أنا مين. أنا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو باباها ومامتها ساكنة فين، لكن أنا دينا، أنا عايشة لأجل كذا، بعمل كذا، بشتغل كذا، بروح كذا وبعمل كذا، هواياتي كذا، بحب كذا، بكره كذا. هو ده أنا مين.

0: رجعنا معاكم تاني ولسه بنتكلم في المراية، وبفكر كده في حاجة يا إيمي وساعديني فيها. قوليلي، هو أنا عشان أعرف نفسي ده حاجة هتفيدني، أو حاجة هتفيدني أصلا في إيه، وهيفيد اللي حواليا كمان في إيه؟
1: متهيالي أنا لما بعرف نفسي أنا بعرف أنا في أنهي حتة بالظبط، فهبدأ إن أنا أتعامل مع الناس اللي حواليا بالمنطق ده. يعني أنا لما أعرف عن نفسي إن أنا ما بحبش الزعيق والصوت العالي، هبدأ إن أنا أتعامل مع الناس بطريقة هادية. هبدأ إن أقول لهم لما يعلوا صوتهم، لو سمحتوا يا جماعة ما تعلوش صوتكم. ده مثال بسيط، لكن في كل حاجة في حياتي أنا محتاجة أكون بعرف أنا بحب ده ولا ما بحبش ده، أنا بكره ده ولا ما بكرهش ده، علشان ده بيسهل الطريقة بتاعت الناس. عارفة بيقولوا كده في علم النفس إن لما تبقى عايز تعرف اللي حواليك، اعرف نفسك الاول. لما تعرف نفسك كويس جدا هتعرف تتعامل مع الناس كلها، لانك خلاص انت عرفت نفسك، انت عرفت ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، فسهل جدا انك تتقبل الشخص اللي قدامك. فمتهيالي ده هيفيدني وده هيفيد اللي قدامي كتير جدا جدا.

ورجعنا لكم بعد الفصل، لسه مكملين معاكم في كلام في أغاني وأغنية المراية، لكن حابين ناخد تعليقاتكم على أغنية اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فترة. كانت أغنية أشجع واحدة، وكنا حاطين جزء من الأغنية وسألنا سؤال: تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده: يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت، وكان تأثيره في الصغر أقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا، وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان أسماء بيومي قالت لنا كده: الكلام السلبي بيأثر في الشخصية الضعيفة. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو أنا مش قوي أخده وأتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني أصلا قاله. كمان هبة قالت لنا كده: أنا عندي مقولة في عقلي بحب استخدمها بهيك مواقف، هي أردنية، بحس حالي قوية فيها لأنها بتضحكني وبتحسسني أنه الموضوع مش لازم يكبر لأنه هو أصغر أصلا صغير. المقولة بتقول: يلي أخد صورة سلبية عني، إذا ممكن أخدها وأحطها لك إياها في برواز بتصير أحلى. يعني كأنه بتقول لهم كده، يعني لو أنت واخد صورة عني سلبية هات أنا أحطها لك في برواز كده عشان تبقى أحلى بكتير. وبتقول: ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي ومفهوش إساءة لأي طرف. حقيقي فعلا يا هبة أنا لازم أتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا، علشان كمان ما حسش أنا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا ليكم، هنستنى تعليقاتكم كل مرة، يعني بنحب نسمع تعليقاتكم، انتم مفيدين جدا لينا، وبنحب كمان نعرف أراءكم وحياتكم عاملة ازاي معانا، ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا إيمي، كتير قوي بنفضل تايهين وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول إنه أنا هدور على نفسي وأفضل أدور وأبقى بجتهد جدا أن أعمل كده. بس في وقت بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء، تقريبا جو هاري تقريبا، بيقول إنه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الأربع أجزاء دي. ففي جزء إنه الناس عارفاه وانت مش عارفه، وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي، مش بس انا شايفه نفسي ازاي. يعني انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
0: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.

ورجعنا بعد الفاصل وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيه. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي وركز بس في رأي الناس حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟

لو انت اللي بتقرري ادخل اني كليه لان دي حاجه بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف واقفه مع نفسي انه راي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد راي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد راي.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنيتنا المراية. وعارفة يا إيمي كنت بفكر في حاجة كده إنه هل قربي من الناس الغلط ممكن يكون كده في وقت بيخليني أفقد معنى لحياتي أو معنى حياتي عامة؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمة أني أشوف فين الحتة اللي نقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شوية، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي، وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي أن أنا وأنا بعرف أنا مين كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش أن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر أن أنا أتعامل معاهم في الشغل، في الدراسة، في الحياة عامة، حتى لو في العيلة. كان حلو قوي أن يبقى عندي واحد واثنين وثلاثة أعرف أن هم رأيهم فعلا صح، وهم بيحبوني جدا جدا جدا فعايزين لي الصح دايما. فأبدأ أن أنا أختار الناس الحقيقية اللي تبقى في حياتي.

لكن لو الناس الغلط في حياتي احاول ان انا احط لهم بس حدود, مش لازم ابعد كل الناس عني, لكن احط حدود لحياتي واللي انا كمان عايزه اوصل له علشان الناس بس ما تاثرش فيا, او ما تكونش الناس هي يعني زي الاضاءه اللي دايما عامله في عيني, علشان الاضاءه لما بتولع كده في عينك انت هي ضوء, هي نور بس بيخلي عينيكي مش شايفه, فلازم تختاري الناس الصح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايزه اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايزه اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه وأنا... كنت متوقعه السؤال الاجابه دي منك يا
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ اه خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر بتطور برجع لورا بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحياه اللي حواليا وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية. وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
1: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش علشان مش عايزة، عارفة اللي مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا، صعب إنه أصحى من النوم فجأة ألاقي اقرب ناس ليا مش حواليا، لانه الناس هي او حبايبي اللي جنبي هو اللي انا بتسند عليهم. فدي حاجه صعبه قوي قوي ومشاعر مرعبه. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبه منك ومني وقريبه من كل اللي بيسمعونا، لكن انا لازم برضو حتى لو حصل ده اكون مكرر جوه نفسي ان حياتي ما توقفش. متهيالي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هيجي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس، انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني، وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المراية. يا دينا قولي لي خطوات معينة اعرف فيها نفسي اكتر، قولي لي اعمل ايه عشان اعرف نفسي اكتر.
1: بصي هو انا حاسه ان انا بجاوب اسئله اكبر مني الصراحه يعني، بس هحاول ان انا احاول يعني. ممكن اعمل ايه عشان اعرف نفسي؟ ممكن اسال الناس اللي حواليا زي ما احنا كنا بنقول قبل كده، ده خطوه من خطوات ان انا ابقى بسال الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر، يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجبن على النت ان انت اعمل املى الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي
1: لا لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص، ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا، يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا، فتجاوب. فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها، مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا، انا شايفاني كذا، اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين، انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هاديه مثلا، وايمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هاديه، وعملت اختبارات وقالوا لي ان انت شخصيه هاديه، فانا ايه اتاكدت ان الصفه دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركه كتير. فالفكره انه كمان نقطه يعني انا عارفه انه انا طولت، بس نقطه اخيره انه اشوف اسال ربنا سبحانه وتعالى انا مين.
0: يعني هما كانوا اربع نقط مهمين جدا يا دينا، شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايزة أسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المراية اللي ممكن احتاجها يعني؟
1: محتاج مراية، محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات. انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب معرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط. بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي. فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل. انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مره هتبقى سودة ومره هتبقى بيضة، مش مره هتبقى مزومه قوي عليك او عامله زوم يعني مقربه قوي منك وفجاه بعيده جدا عنك. انا بحس انه انجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي اقدر ان انا طول الوقت اشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير، لان كل المرايات التانية دي وارد ان هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة. يعني خليني أقول ده مش دعوة المأساوية، بس هي تتكسر في وقت.
0: ده كلام مهم جدا. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزه اساله لك. المشاعر المتضاربه محيره لكن مهمه، ايه تعليقك في الكلمه دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربه؟
0: في الاغنيه بيقول في الاخر كده، في اخر الاغنيه بيقول ايه، انا مش عارف انا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارفه، خايف ولا ولا حاسس بامان. ف ايه هي دي المشاعر المتضاربه؟
1: صعبه. عايزه اقول لك انه دي من اصعب الاوقات اللي بعدي بيها او اي حد بيعدي بيها، ان انا مش عارفه مثلا هل انا بحب امي ولا بكرهها، هو انا حاسه بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزه اشتغل ولا مش عايزه اشتغل، عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس، كل حاجه وعكسها. دي صعبه جدا ومحيره جدا زي ما انت كنتي بتقولي. بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعب جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجه في حياتي محتاجه قرار وقت المشاعر المتضاربه دي، ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينه. بصي، في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاثنين بتغلب يعني. فلما تغلب حاجه ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فاوكي دي بقى اللي انا هكمل بيها.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. أنا مش عارفة إزاي هنتكلم فيه في تراك. يعني إزاي أبقى عرفت نفسي؟ الإجابة بسيطة, لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي, فهعرف أخد قرار صح في حياتي لأن أنا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك يا ريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص. دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها, وفعلا حاجات مهمه جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكوا لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي.

0: أنعم الله عليك بقلب من ذهب. القلب ده يستطيع أنه يحب كل شخص بيحتاج للحب.
1: تحب علشان تسدد احتياجات الآخرين للحب، مش علشان تستمتع أنت بالحب.
0: مع أن كل ما بتقدم حب للآخرين بتلاقي نفسك سعيد كنتيجة لمحبتك ليهم.
1: ويقدر القلب ده أنه يعطي ويشعر بالحب.
0: كمان القلب اللي بيعطي ده ويشعر بالحب يسمى بتلاقي فيه أنه بيأكد أن الحب والعطاء والإحساس أمور بنحتاج ليها كبشر طول الوقت، وبنحتاج كمان نقدمها لبعض قبل ما نطالب بيها لنفسنا.

0: تستطيع أن تحب الآخرين بشكل عملي وتجعلهم من أولويات حياتك قبل ما تكون أولوياتك هي الأهم.
1: كلنا المفروض بنرتب اهتماماتنا في الحياة،
0: بنرتب أولوياتنا،
1: وللأسف بتكون أول حاجة في قائمة الأولويات هي مصلحتنا الشخصية.
0: مهم نفكر في نفسنا طبعا ونهتم بأمورنا الخاصة،
1: لكن طبعا ما ينفعش تكون مصلحتنا هي محور تفكيرنا.
0: ومن أحلى الأمور أني أفكر في الآخرين وأني أهتم بيهم وأكون بقدر أساعدهم وأقف معاهم في ظروفهم المختلفة.

0: تستطيع انك تكون شخص متواضع حتى لو عندك من الانجازات والمواهب اللي يخليك متكبر.
1: ممكن شخص يكون مثلا امكانياته وانجازاته بسيطه بس تلاقيه كده بيضخم منها علشان يلفت الانتباه وعلشان الكل يشاور عليها.
0: وممكن يكون اللي بيعمله عادي جدا وناس كتير بتعمله بس هو حاسس ان مفيش زيه وعايز كل الناس تسقف ليه.
1: ممكن واحد تاني فعلا يكون بيعمل حاجات كتير ومع كده تلاقيه متواضع وبسيط.
0: خليك متواضع تلاقي الحياة ليها طعم تاني.

0: انت تقدر انك تدرب نفسك على تحمل المسؤولية والعمل باجتهاد وبجدية.
1: القصة محتاجة تدريب ومحتاجة تفهم دورك كويس،
0: محتاج اني انا ادرك ان انا في جزء في الحياة هو مسؤوليتي أنا الشخصية،
1: ما ينفعش حد غيرك يكون بيعمل المسؤولية بتاعتك،
0: وما ينفعش كمان تعمله بأي شكل وخلاص أو بأي مستوى مش حلو.
1: لازم أتعلم أدرب نفسي أني أبذل كل جهدي في الجزء المطلوب مني من غير كسل ولا تراخي ولا تأجيل ولا أني أكون برمي المسؤولية على حد تاني.

0: عندك القدرة من الله على التسامح حتى للي بيأذوك.
1: مفيش حاجة اسمها أنا كده شخصيتي كده مش بقدر أسامح أي حد بيغلط فيا.
0: مفيش حاجة اسمها أنا مش ربنا عشان أغفر وأسامح الناس.
1: الحقيقة إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا طاقة نقدر بيها نسامح، والطاقة دي بينفع تزيد كل ما بيكون عندنا نضج في شخصياتنا.
0: يمكن كل ما نتعلم نسامح بيبقى عندنا تصالح مع نفسنا ومع الناس كمان أكتر.

0: تقدر انك انت تنصف المظلوم وتدافع من اجل الحق.
1: بيحصل كتير بنشوف قدام عينينا ناس بتتظلم وناس بتظلم ناس
0: بكلمة يمكن او بتصرف او باي حاجة انه الشخص ده يتحرم من حقه،
1: وللأسف كتير بناخد موقف المتفرج،
0: واوقات بنخاف نقف في صف المظلوم لألا الظلم ده يجي علينا احنا كمان،
1: اوقات بنخاف نتكلم ونعلن الحق، والخوف ده بيخلينا ننسحب ونصمت ونتراجع،
0: واقول اللي جوايا انه طب ما انا مالي يعني خليني في حالي،
1: مع اني في ايدي اساعد انسان بيمر بظلم.

0: كل اللي عندك هو نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى تقدر تشارك بيها الآخرين.
1: هو مين ليه الفضل في أي حاجة بيمتلكها؟
0: علشان كده لو ربنا منحك صحة تقدر تساعد المريض،
1: لو ربنا منحك مال تقدر تساعد الفقير،
0: ولو ربنا منحك علم تقدر تعلم الأقل في العلم،
1: لو ربنا منحك شخصية مقبولة من الناس قرب للناس.
0: كل حاجة من ربنا ينفع نشارك بيها محتاج، والمشاركة دي كأني بقول لربنا سبحانه وتعالى شكرا على نعمك.

0: تقدر انك تتعلم انك تكون مبادر خاصة في عمل الخير.
1: يعني لما تشوف شخص كبير مثلا ومحتاج مساعدة تقدر تساعده.
0: لما تشوف طفل بيعيط وتطبطب عليه.
1: لما تشوف حد بيشيل حاجة وتقدر تشيل معاه او ترفعها معاه.
0: لما يكون حد حزين وانت الطيب خاطره بكلمة.
1: لما يكون حد محبط تقدر تشجعه وتخرجه من حالة الاحباط دي.
0: ولما يكون حد منفعل وانت تقدر تهديه.
1: لما تشوف انك تقدر تعمل حاجة ايجابية وتقدر تعملها اكيد هيفرق جداً.

0: الأمانة والثقة في الآخرين من السمات الإنسانية اللي بنحتاج إنها تظهر في علاقتنا.
1: ثق في قدرات الآخرين وخليهم يوصل لهم الإحساس إنهم يقدروا يعملوا حاجات.
0: ثق في الآخرين، فالثقة دي سور حماية للعلاقات.
1: زي ما بحتاج الناس تثق فيا، لازم أنا كمان أثق في الناس.
0: بلاش نظرية الشك والمؤامرة، وإن ورا كل كلام كلام وورا كل فعل أمر تاني خفي.
1: خلينا نبني الثقة في بعض ونتعامل من خلالها.

0: بلاش تميز بين البشر على حسب اللون البشرة أو الدين أو الجنس أو البلد.
1: كتير بننجذب للي شكلنا وبنرفض لو حد مختلف عننا.
0: بنقبل المتفق معنا في الدين ونكفر أي حد تاني.
1: بتكون علاقاتنا بس مع المشابهين لينا ونرفض العلاقات مع أي حد مختلف عننا أين كان بقى في الثقافة أو أي حاجة تانية.
0: مع إن الله خلقنا مختلفين مش علشان نرفض بعض، لكن عشان نتعايش مع بعض ونكمل بعض ونقبل اختلافات بعض.

0: عندك لسان يقدر إنه يشجع الآخرين؟ على فكرة التشجيع قرار داخلي أقدر أمارسه كل يوم.
1: أوقات بستخسر أشجع الناس اللي حواليا،
0: أوقات بكسل أقول كلام مشجع لغيري،
1: وأوقات بقول لو قلت كلام مشجع الشخص ده هيتكبر علي،
0: وأوقات مش بشجع لحسن يتفهم تملق أو إني عايز حاجة من ورا الكلام،
1: وأوقات مش بشجع لأن كل الناس مش بتشجع،
0: وأوقات بقول هو أنا هم مين بيشجعني علشان أقدر أشجع غيري.
1: لا، الحقيقة لازم نتعلم نشجع بعض.

0: من حكمة الله أنه بيجدد طاقتنا لاحتمال الألم والصعاب. الحياة مليانة صعوبات وتحديات،
1: مليانة ألام وأوجاع،
0: مليانة مشاكل وأمراض واحتياج.
1: بنحتاج للصبر والاحتمال، وده بيجي من الله سبحانه وتعالى.
0: بيقول المثل على قد لحافك على قد اللحاف بيجي البرد،
1: ودي أوقات بتكون صحيحة. على قد طاقتنا بتيجي المصاعب،
0: لكن لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ده بيجدد وبيوسع طاقتنا وقت الاحتياج والألم، فبنلاقي طاقة جديدة.

0: اسعى للنجاح والتفوق لأنها رغبة إنسانية، ولكن احذر الأضواء والشهرة.
1: مين مش بيحب يكون ناجح ومتميز ومتفوق؟
0: كلنا على فكرة، ويمكن بدرجات مختلفة، لكن دي رغبة داخلية جوانا وبيرتبط معاها السعي تجاه النجاح.
1: لكن أوقات بيلمع قدامنا إغراء الشهرة، ومش لازم أكون نجم من النجوم، لكن ممكن أكون مشهور في العيلة أو وسط الشلة،
0: أو مشهور في شغلي،
1: أو مشهور على الفيسبوك. طبعا
0: المهم ما تكونش الشهرة هي الهدف، يعني أكيد مش هتبقى هي الحاجة اللي أنا طول الوقت بسعى ليها، لكن أكون ناجح ده الأهم.

0: مش هتقدر تنشر السلام بين الناس لو انت مش بتشعر بيه جواك الاول.
1: وهنا بقى هنقول فقد الشيء لا يعطيه.
0: تحاول تنشر السلام بين الناس ازاي وانت من جواك مش متصالح اصلا مع نفسك،
1: وممكن كمان تكون مش قابل نفسك بعيوبك ومميزاتك،
0: ومش قابل ظروفك ولا شغلك ولا بيتك ولا جوازتك،
1: ومش قابل بلدك ولا مستواك العلمي ولا المادي.
0: السلام الداخلي لازم يخرج الاول من جوه لبره عشان تقدر تساعد غيرك يعيش كمان هو في سلام.

0: كل زرع وله حصاد، والحصاد من نفس نوع الزرع.
1: مش هتزرع بذور عنب مثلا والحصاد يكون تفاح.
0: كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار.
1: كل زرع بتزرعه هتحصده.
0: هتزرع حب هتلاقي حب،
1: هتزرع خير هيرجع لك بالخير.
0: لو زرعت نميمة هتلاقي اللي بيتكلم عليك برضه،
1: ولو زرعت خصام بين الناس هتحصد خصام بينك وبين الناس.
0: عشان كده خد بالك بتزرع ايه، لانه اكيد هتحصد زيه.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، يسعدني أن أكون معاكم النهاردة ونكمل مع بعض في كتاب جميل اسمه الذكاء العاطفي. المؤلف بتاعه اسمه دانيال جولمر، وإحنا كنا أخذنا الجزء الأول من الكتاب اللي هو اسمه العقل العاطفي، بيتكلم فيه عن إيه هو تعريف المشاعر وبعدين تشريح لفكرة السطو العاطفي، وبعدين أخذنا الجزء الثاني مع بعض اللي هو طبيعة الذكاء العاطفي. وأول فصل كان عندما يقدم الذكي على حماقة، ثم الفصل الثاني كان معرفة النفس، والفصل الثالث كان عبيد العاطفة. واتكلمنا في الفصل ده عن الغضب، ودلوقتي احنا هنتكلم عن القلق.

خلينا ندي تعريف للقلق. التعريف ده بيقول إن القلق في الأصل هو عبارة عن تدريب للخطأ الذي يمكن أن يقع وكيفية مواجهته. يعني أنا بتوقع إن في حاجة هتحصل صعبة وبهيئ نفسي إزاي أواجهها. فمهمة القلق العثور على حلول إيجابية لمواجهة مخاطر الحياة بتجنب المخاطر قبل ظهورها. فيبقى القلق ليه هدف إيجابي، إني أتوقع حاجات وأحاول أجد حلول إيجابية ليها. لكن الصعوبة بتكمن في القلق المتكرر المزمن، أو نوع القلق اللي بيوصل لإنه بيسموه إعادة تدوير نفسه بدون أن يقترب لحل إيجابي. أتوقع مصيبة، بعدين أفكر في مصيبة تاني، مصيبة تالت، وألف في دايرة من الفزع والإنزعاج تخليني طول الوقت مضطرب أو منزعج أو قلقان.

تحت عنوان مهمة القلق. أستأذن إني أغير في أسماء الأماكن عشان تبقى يعني عربية شوية أكتر. واحدة من الستات انتقلت من كفر الشيخ للقاهرة لأنه أحد الناشرين وعدها بوظيفة كويسة قوي مبهرة يعني في الشركة بتاعته، لكن لما وصلت القاهرة الناشر اختار موظفة تانية، وفجأة لقيت نفسها ما عندهاش شغل وهي سايبة بلدها، واضطرت إنها تلجأ إلى العمل زي كاتبة في محل صغير عشان تقدر تسدد إيجار بيتها، وابتدت تضطر تحد جدا من نفقاتها، وكان عندها تأمين صحي بتدفع له اشتراك، لقيت ما عندهاش إمكانية إنها تدفع اشتراك للتأمين الصحي، والقصور ده في تغطية احتياجاتها وإنه ما بقاش عندها تأمين صحي خلاها حزينة جدا. لكن مش بس كده، بقى عندها هوس صحي، فكل نوبة صداع يبقى متوقع إنه دوران في المخ، وابتدت تتصور نفسها اتعرضت لحادث في كل مرة كانت تقود فيه السيارة. كتير من المرات تجد نفسها غرقانة في بحر من القلق والاضطراب والأحزان، فأصبح الخوف والقلق إدمان في حياتها، طول الوقت خايفة لا يحصل لها مشكلة صحية.

أحد العلماء النفسيين اللي درسوا الظاهرة ديت اسمه بيركوفيك، وبيركوفيك درس الموضوع كتير قوي قوي، ووصل لحاجة مهمة قوي. قال إنه عشان الشخص يسيطر على القلق، الخطوة الأولى سماها الإدراك أو الوعي الذاتي، بمعنى إني أقبض على نوبات القلق في أقرب وقت ممكن من بدايتها، والأفضل إنه يكون في أول ما الصور الكارثية لدوره القلق تبتدي. يعني أول ما تبتدي الأفكار تيجي لذهني أنا هيحصل لي كذا، على طول أكتشف الخطوة دي جاية منين وأوقف الإشارات ديت بسرعة. فهو اعتبر إن دي أول خطوة، إنه المرضى ابتدى يعلمهم إزاي أسترخي وإزاي أبتدي أقبض على القلق في بداية الدورة. دي الفكرة اللي وصلها بور كوفيك.

تحت عنوان السيطرة على الكآبة. بيقول الكاتب إنه الحالة المزاجية الوحيدة اللي بيبذل الشخص جهده للتصدي ليها هي الحزن. الإنسان بيحاول يهرب من الحزن. وأحد عالمات النفس المعروفة اسمها تايس، ديان تايس، قالت إنه الشخص بيكون أكثر إبداعا في سعيه للهروب من الكآبة. وقالت إنه في حزن ناجم عن الخسارة، عن الفقد، وده بيختلف من الشخص للآخر، وإن الحزن ده بيقلص من رغبتنا في إن نسري عن نفسنا أو نروح عن نفسنا لما أفقد إنسان، لما أخسر حاجات. فالافتقاد شعور بناء ونافع وطبيعي في الحياة، لكن الاكتئاب الحاد، إني أسيب نفسي وأعمل يحصل لي اكتئاب حاد، ده شعور سلبي وهدام. واكتشفوا انه كتير من اعراضه كراهية الذات، شعور بانعدام القيمة، تجرد كامل من الشعور بالسعادة، مقرون بكآبة، شعور بالخوف والتهميش، فوق كل هذا الشعور بقلق حاد. فالاكتئاب الحاد شعور سلبي هدام.

0: واحدة من التكتيكات أو التكنيكات اللي خلصت إليها عالمة نفس تايس إنه واحدة من الحاجات اللي تساعد الشخص في بداية الاكتئاب، إنه اللي سموه إنعاش الحياة الاجتماعية، إنه يخالط شوية ناس أصدقاء، يخرج يأكل مع ناس، مع عائلته، مع أصدقائه، كوسيلة لمقاومة الاكتئاب. ممارسة الألعاب، مشاهدة الأفلام، الإقدام على أي عمل جماعي بصحبة أسرة أو أصدقاء، ودي حاجة بتساعد الشخص إنه يخرج بيضية الحزن بتاعته، بيفكر بطريقة تاني. لكن لو الشخص أصر إنه يستغل المناسبات دي في إنه يغرق في أفكاره البائسة مش هتكون بتساعده، لكن التكنيك ده هيساعد لو الشخص كان عنده استعداد يتفاعل مع المجموعة، مع عيلته، مع الناس اللي حواليه، ويخرج يعمل معاهم أي ممارسة.
1: Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: I'm serious.
1: تحت عنوان وسائل رفع الحالة المزاجية، ومعلش سامحوني للقصة دي لأنها مؤلمة فعلا ومحزنة، وهو هدفه أن يوصلك للحالة ديت لأن هي قصة صعبة. بتقول: تصور أنك بتقود سيارتك فوق طريق منحدر ومزحلق، وفجأة تشتد الرياح والمنطقة اللي أنت فيها فيها ثلوج، وفجأة وانت ماشي في الطريق الصعب ده عربية جنبك، عربية تنحرف عن الطريق وتتوقف أمام سيارتك على مسافة مش قادرة تمنحك فرصة لإيقاف سيارتك في الوقت المناسب، فتدوس بكل قوتك على الفرامل، ولكن السيارة تنزلق وتميل على جانب السيارة الأخرى ويحصل اصطدام، السيارتين يخبطوا بعض. ما يحصلكش حاجة، لكن وانت طالع من العربية تكتشف انه السيارة اللي انت خبطتها مليانة اطفال صغيرين، هي سيارة مدرسية في طريقها للحضانة، وده اللي انت لاحظته قبل ما انفجار الزجاج وحدوث الارتطام. وبعدها يسود الصمت وتسمع نحيب جماعي، العيال بتعيط. تنجح في السير نحو السيارة الاخرى بالعافية، تطلع من عربيتك وتطلع تبص على السيارة التانية وهتشوف احد الاطفال ملقى على الارض ما بيتحركش. تنتابك حالة من الندم والحسرة والحزن على هذه المأساة.

طيب عن كلنا ملاحظين القصة المؤثرة دي، صعب قوي انك تشوف انك كنت سبب في انه عربية اطفال في حضانة تصاب غصب عنك. السيناريوهات المحطمة للقلب دي كانت بتعمل على إثارة حزن المتطوعين أثناء التجربة اللي كان بيجريها عالم نفس اسمه رونزلاف، وبعدها المتطوعين كانوا بيسعوا لصرف انتباههم عن المشهد دوت بتدوين ملحوظات عن تدفق مشاعرهم مدة المشهد ده كله أو اللي شاف فيه المشهد ده. في كل مرة كانت الفكرة المثيرة للحزن بتقتحم عقولهم، كانوا بيحطوا علامة أثناء الكتابة، ومع تراجع التفكير معظم الأشخاص في هذه المأساة شيئا فشيئا، بمرور الوقت كانوا المتطوعين الأكثر كآبة يزدادون تعرض لاقتحام الأفكار ديت، والمشهد ده كان يمر عليهم كل الوقت، حتى إنهم كانوا بينوهوا عن الحادث ده بشكل غير مباشر من خلال الأفكار اللي كان من المفترض إنها تعمل على صرف انتباههم.

الحقيقة الانزلاف الشخص اللي عمل التجربة دي خلص للمعلومات دي، قال إن الأفكار اللي لا تتحد مع بعضها البعض في العقل بفعل محتواها فقط، إنما كمان بفعل الحالة المزاجية للشخص نفسه. يعني قال إن الشخص يكون أكثر عرضة لتداعي الأفكار السلبية الكئيبة على نفسه لما بيكون في حالة مزاجية سيئة، والشخص اللي يكتئب بسهولة يميل لخلق شبكة قوية للغاية من الروابط بين الأفكار اللي تعتريه، بحيث يصعب عليه التخلص من الحالة المزاجية السيئة لما تعتريه أو لما تواجهه. لكن الشيء اللي كان مثير للسخرية إن الشخص المكتئب يميل إلى استخدام موضوع كئيب واحد لصرف انتباهه عن موضوع آخر مثير للاكتئاب، وده بيزود المشاعر السلبية. عشان كده بيقولوا ان البكاء قد يكون الطريقة الطبيعية لحد من مستوى الكيمياء العقلية اللي تسبب الحزن.

يعني خلينا نقول كلام عملي على حياتنا. لما انت تكون في حالة مزاجية سيئة او مرهق قوي او مضطرب، يفضل انك انت ما تاخدش قرارات وما تسيبش نفسك للحالة دي. تسيب نفسك براحة كده، تهدي نفسك وبعدين تفكر بعد كده. يعني مهم جدا انك تتابع حالتك النفسية. مع التجارب بنكتشف انه اغلب الناس اللي بيصابوا بمشاكل جامدة او بتحادث كبيرة او حتى فنانين في حياتهم اتعرضوا لمشاكل صحية جامدة وصعوبات بسبب حالات نفسية سيئة. فمهم انك تتابع حالتك النفسية، ما تسيبش نفسك لانك تبقى يعني خلصان خالص نفسيا. لما تلاقي نفسك ابتديت تجهد قوي، حاول تخرج بره دايرة، انك تخرج بره، تتفسح، تتصل بشخص، تناقش مع حد. يعني اهتم بحالتك النفسية، لان هو العالم النفسي اكتشف انه مرات المشاكل اللي بتحصل مش بس لانه الكلام صعب او المحتوى الاحداث صعب، لكن الحالة المزاجية للشخص نفسه سيئة. طبيعي ان الشخص يتعرض مرة او مرات لحالة نفسية، لكن لو على طول حالته النفسية سيئة ده بيأثر عليه سلبا جدا.

0: يا أحلى صحبة في وردنا البلدي، يا أحلى صحبة في وردنا البلدي.
1: إن كتير ذكروا إنهم يلجؤون إلى عوامل التسرية، زي القراءة، مشاهدة التلفزيون، الأفلام، ألعاب الفيديو، أو يعني يتخيلوا إنهم بيخططوا لعطلة خيالية عشان يقاوموا الاكتئاب. لكن كمان نزلاف اللي هو العالم اللي عمل التجارب كتير أضاف إن عوامل التسرية الأكثر كفاءة هي تلك التي تعمل على تغيير حالتك المزاجية، زي حضور مناسبة رياضية مثيرة أو مشاهدة فيلم مرح أو قراءة كتاب مسلي. كمان تايس قالت إن الأيروبكس تعد من اللي هي التدريبات البدنية الهوائية، الأيروبكس من أكتر الحاجات الفاعلية في معالجة الاكتئاب البسيط.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنة ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنه وامانه ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانه او وزنه كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي امانه فاوكي انا ممكن اهمل فيها او لا، لكن الامانه انه هو هيجي يسالني عليها بعد كده، انه عملتي ايه دي في صحتك، اتصرفتي فيها ازاي، هل يا ترى اهملتيها وكنت سايباها كده ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها امينه جدا مع نفسك. بحس كمان انه صحتي انا لو بحبني هحب كمان اهتم بصحتي، واحب كمان انه انا اكون بعود كده على صحتي بالامانه كمان اللي انا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.
2: طبعا في طرق شعبيه مشهوره لرفع الروح المعنويه، مثلا الاقبال على تناول الطعام، الاستحمام بحمام دافي، تناول أطعمة مفضلة، الاستماع للموسيقى، شراء الشخص لنفسه هدية أو وجبة مفضلة. قالوا إن دي من ضمن الوسائل الشائعة بين النساء. التسوق، مجتمع الطلبة بالذات طلبة الجامعة طلع إنه تناول الأكل من أكتر الحاجات اللي اكتشفوا إنهم بتعتبر حاجة بتساعد رفع الروح المعنوية. لكن تايس كمان قالت انه واحدة من الحاجات اللي تساعد في رفع الروح المعنوية تحقيق نصر بسيط، نجاح سهل، كإنجاز مهمة معلقة في المنزل او مهمة من المهام اللي كان بقى لها وقت طويل ما عملناهاش نعملها. دي كلها حاجات بتساعد في رفع الروح المعنوية ورفع الحالة المزاجية للشخص.

الدين والمحتاجين، والتفاني في العمل التطوعي زي العناية بالمحتاجين، إطعام المشردين، كانت من أكثر الوسائل الفعالة في رفع الروح المعنوية كما أثبتت كده تايس من خلال تجارب كتير. لكن كمان تايس قالت إن واحدة من الطرق إنه بترفع الروح المعنوية إنه الأشخاص اللي بيجدوا متنفس جواهم اللجوء لقوة عليا اللي هي سمتها الصلاة، الناس اللي مؤمنين بالصلاة وإنهم يرفعوا قلبهم لربنا سبحانه وتعالى من أكثر الطرق الفعالة في مواجهة الاكتئاب والأحزان.

تحت عنوان المثبط أو الإنكار الإيجابي. العبارة كالتالي: لقد ركل زميله في الغرفة في معدته. دي العبارة، لكن النهاية بتاعتها كان عايز يضيء النور، كان بيولع النور ومن غير ما ياخد باله ركل زميله. إن تحويل تصرف عدواني زي اللي اتقال في الأول إنه خبط زميله في معدته إلى خطأ بريء، مهما بدأ غير مقبول، هو ما يطلق عليه التثبيط. وقد ابتكر المثال ده طالب جامعي. يعني إيه تثبيط؟ يعني تخفيف أو تهدئة. والمثبطين هم الأشخاص اللي يسعوا بشكل تلقائي واعتيادي وطبيعي إلى محو أي أثر للاضطراب النفسي من حالة الوعي. يعني دي حاجة منتشرة، و يعني أثبتوا بأمثلة كتير قوي إن التجاهل بتاع الأحداث بشكل معين كان جزء من نمط أوسع في نطاق الحياة. فالشخص المثبط هو النموذج للشخص اللي مش قادر يستشعر العواطف.

يعني الأبحاث بتقول إنه في نوع من الناس اسمهم المثبطين، اللي هم بيتفاعلوا بشكل ضعيف قوي قوي مع الأحداث الصعبة في حياتهم. الرأي الحديث بينظر للأشخاص دول باعتبارهم بيوجدوا ضبط مشاعرهم وعواطفهم، اللي هو نسميه هادئ الأعصاب. يعني لما يحصل أحداث جامدة قوي قوي قوي تلاقيه بيستقبلها بطريقة هادية. ممكن يبقى داخليا مضطرب لكنه ردود أفعاله هادية. وده اللي اكتشفوه، إن الشخص المثبط برغم هدوءه الظاهر ممكن يعاني من اضطراب داخلي. وبيقولوا إن التجاهل المستمر للمشاعر مثل الغضب والقلق ده مش أمر نادر، وإنه شخص من كل 6 أشخاص بيتبع النمط ده، وده نمط دفاعي، يعني استراتيجية هدفها إني ما تأثرش بالحاجات السلبية اللي بتحصل في حياتي، وإني أعدي الموضوع بإني أتجاهله، فيحصل نوع من التجاهل، وده بنسميه الأشخاص المثبطين، اللي هو بيتجاهلوا الأحداث العنيفة ويعدوها بشكل بسيط.

0: الأمانة من الحاجات المهمة قوي اللي لازم كل واحد يخلي باله إنها تكون موجودة فيه، لأنها من الصفات اللي بتبين إنه الإنسان هو إيه معدنه، أو إنسان ده معدنه إيه. بنلاقي ساعات كتيرة قوي إنه لما مثلا حد كده يطلب حد في شغل أو في وظيفة ما، يكون من ضمن الشروط المتوفرة في الشخص ده أو من ضمن الشروط اللي فعلا لازم تكون موجودة في الشخص ده، بتتكتب كده بالبنط العريض يا شرط الأمانة. الأمانة من الحاجات اللي بتخلي الناس تحترمنا وتقدرنا كمان، لأنها يعني بتحسسهم كده إن الشخص ده مضمون وينفع نتعامل معاه ونثق كمان فيه.
1: الشخص الأمين تلاقي دايما عنده ثقة وسلام وهدوء، لأنه بيبقى عارف أنه مش بيعمل حاجة غلط، فمش بيخاف من الناس، فتلاقي أنه عنده ثقة بنفسه عالية قوي، وتلاقي كمان أن الناس بتحبه وبتحترمه وعمرهم ما يخونوه ولا يشككوا في ذمته، لأن هما مجربينه وعارفين أنه محل فعلا للثقة دي. الشخص الأمين كمان تلاقيه بيكون مريح جدا في التعامل، عكس خالص الشخص اللي بيلف ويدور طول الوقت، ده بيكون شخصية متعبة قوي، ومعتقدش أنه ناس كتير بتكون قريبة منه لأن هما بيخافوا منه.

0: الأمانة بتختلف على حسب ظروف كل شخص. ممكن الأمانة تكون في الشغل أو في الدين أو في الدراسة، بس أصعب نوع من أنواع الأمانة هو أنك تكون أمين مع نفسك، أنك تحاسب نفسك بكل جدية على كل موقف وتفكر كده أنت كنت غلطان ولا كنت صح، وهل رد فعلك كان صح مظبوط يعني، وأنك تراجع نفسك كده كل يوم بالليل وتفتكر أحداث اليوم كله وتقول أنا كنت صح في الموقف ده أو كنت غلط في الموقف ده. كل ده بيخليك تتأكد انه ضميرك لسه صاحي.
1: فعلا جدا، مفيش حد امين 100% غير ربنا سبحانه وتعالى، وكل كل محاولاتنا اننا نكون امنا دي مجرد محاولات. اه ممكن ننجح في كتير منهم، بس مش شرط ان احنا نقدر ان احنا ننجح فيهم كلهم. بس قمة الامانة انك تفضل تحاول تكون امين. هقولها تاني، قمة الامانة انك فعلا تكون بتحاول انك تكون امين للاخر، لانك لو مش بتحاول فانت كده مقصر، والتقصير ده نفسه عدم امانة.

0: أمانتك في شغلك وانت مش بتاخد رشاوي، وانت مش بتزوغ قبل ميعاد خروجك، وانت كمان مش بتخلي حد يمضي بدلك انك جيت، وان انت جوه مكتبك بتشتغل مش بتنام او بتكلم حد مع صحابك او ايا كان، وانت مش بتأجل مصالح الناس، وانت بتنجز اكبر قدر ممكن من الشغل. كل ده امانة، كل ده ربنا هيحاسبك عليه. الامين في القليل ربنا بيديله فرص انه يكون امين في الكتير كمان، لان ربنا بيشوف انه انت محل للثقة دي، وانه فعلا يقدر ان هو يكون بيثق فيك. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يثق فيك انت.
1: في خدعة كلنا بنتخدعها انه لازم نكون امنة في حاجة كبيرة، وان الامانة في الحاجة الصغيرة دي مش امانة. بس هو في الحقيقة لو انت مش امين في اصغر حاجة، مش هتقدر تكون امين في حاجة كبيرة. ربنا بيحط قدامنا موقف صغير كأنه امتحان، ويشوفك نجحت فيه ولا لا. لو نجحت هتكمل، وهيجربك في موقف تاني ويشوفك هتعدي ولا لا، وهكذا. يعني مفيش حاجة بتيجي خطف، وكل ده محتاج تدريب.

0: حاجة عظيمة قوي انك تحس انه الله سبحانه وتعالى بنفسه واثق فيك ومديلك فرصة انك تكون امين، وكل يوم متوقع منك حاجة افضل. والاحلى من كده انه مش بيفشل فينا ولا مرة، دايما واثق فينا، دايما شايف فينا امل، ودايما بيسامحنا.
1: والأحلى كمان يا سلمى من ده كله إن الله طول الوقت أمين، رغم عدم أمانتنا ورغم كمان تقصيرنا هو بيفضل أمين للآخر، وقدام تقصيرنا ده بيكرمنا وبيقف معانا، وعمره ما بيرد على تقصيرنا بتقصير كمان، بيفضل طول الوقت أمين في وعوده لينا، عمره ما بيرجع في كلامه رغم إننا كتير قوي بنرجع في كلامنا ونوعد وكمان ما بنوفيش، بس هو أمين على طول الوقت.

0: أمانتك في حياتك مهمة قوي. إزاي نتعلم نكون أمنة في علاقتنا؟ إيه مفهوم الأمانة في العلاقات؟ إننا مثلا ما نسمحش لنفسنا نجرح حد أو نتجرح، مش دي أمانة؟ إن إحنا نكون مش بنجرح حد، إننا نراعي ربنا في مشاعر بعض، ما نلعبش بيها وما نتسلاش بيها كمان، إننا نحترم خصوصيات كمان بعض، دي أمانة. إنك تحترم مراتك وشريكة حياتك وتراعي ربنا فيها وتشيلها فوق راسك وما تخونهاش وما تقصرش كمان معاها، دي برضو أمانة. وإنك كمان تشيلي جوزك في عينك وما تقصريش معاه وتراعيه وتشوفي احتياجاته، كل دي أمانة.
1: الشخص اللي مش أمين في علاقاته ده حد متعب قوي، صعب قوي تتعامل معاه. أمانتك بتخليك كمان تحفظ أسرار صحابك، ما تطلعش اللي يتقالك بره، ما تخونهمش، ما تفضحهمش. حتى لو علاقتك بشخص اتقطعت، ده ما يديلكش الحق خالص انك تفضحه وتطلع أسراره بره.

0: ما تصدقوش وما تتخدعوش بالبدايات، كلنا في الأول حلوين، وكلنا في الأول نقدر نبهر أي حد، كلنا من بعيد بنلمع. الوقت والأيام هما اللي بيبينوا معدن الشخص الحقيقي، هما اللي بيبينوا الحقيقة، الحقيقة اللي مهما خبتها هتظهر، مهما حاولت تمثل إنك أمين هيجي موقف يوقعك. خليك حقيقي قوي مع نفسك، مفيش حد كامل، كلنا عندنا تقصير وكلنا مش أمنا 100%، بس المهم إننا بنحاول نكون أمنا.
1: فعلا يا سلمى، زي انتي ما كنتي بتقولي، نهايات العلاقات بتبين اخلاقك، دي اللي يعني دي الحاجة اللي بتحدد امانتك، دي اللي بتقول انت كنت حقيقي ولا لا، ولا كنت مصطنع، كنت امين ولا لا. لو لأي سبب اي سبب ما علاقتك بشخص ما اتقطعت، اوعى تجرح فيه وتغلط فيه من وراه. قول مميزاته، لما تتسأل عنه افتكر انه هو لأ كان شخص كويس، وافتكر كمان مميزاته وافتكره على طول بالخير، حتى لو هو ما عملش كده ما تبقاش زيه، خليك دايما الطرف الأصيل اللي بيحافظ على ده.

0: أمانتك في حبك وإخلاصك لشريك حياتك من الحاجات اللي بتخلي العلاقة تكمل. اخلص لمراتك واخلصي لجوزك واخلص لحبيبتك أو حبيبك. اديله وقت، اسمعه، قرب له، شاركه باللي جواك حتى لو اللي جواك ده ملخبط ومش عارف تطلعه أو مش عارف تطلعه ازاي أو تكون بتجمعه، بس لازم يكون بيطلع ليه هو وبس.
1: لو حسيت ان حبك ابتدى يقل او حصل زي فتور كده في العلاقة، مفيش مشكلة خالص انك تشاركه بده. يمكن يكون هو اثر غصب عنه او انتوا محتاجين تقضوا وقت اكتر مع بعض. المهم تكون امين قوي وتعترف وتقول ده، لانك لو سبت نفسك كده هتلاقي ان حبك عمال يقل وانه انت مش واخد بالك من ده. ساعتها ممكن تدخل في دايرة أوحش بكتير، وهي دايرة خيانة، وإنه مشاعرك تبتدي تتحرك لشخص تاني، تلاقي نفسك عمال بتخسر في اللي قدامك واحدة واحدة، وده بيخلي العلاقة تبوظ. مفيش مشكلة إن أنت تعترف بده وتقول ده، حتى لو ده هيجرحه شوية، بس ده هيصلح الدنيا. أحسن ما تجرحه بعدين والجرح ده مش هيبقى بيتغفر.

0: خليك أمين قوي مع نفسك إنك تعترف إنك بني آدم وبتغلط وعندك مشاكل وعندك عيوب. ده مش عيب خالص. العيب إنك تحس إنك أحسن من أي حد وإن محدش من حقه يشوف فيك عيوب. اعترف إنك بتغلط عادي جدا واعتذر. ده مش بيقلل منك خالص، بالعكس ده بيخليك تكبر في نظر كل اللي قدامك وبيخلي الناس تحترمك أكتر.
1: فعلا يا سلمى، خليك كده أمين وصارح نفسك بعيوبك علشان تطور كمان من شخصيتك وتكبر وتكون حد ناضج، عارف هو كان ايه وبقى ايه وفاضل كمان ايه علشان يكون أحسن وأحسن. وأقبل كمان نصايح الناس اللي حواليا مهما كانوا بيقولولي بطريقة بايخة أو بطريقة سلبية، لكن حلو جدا إني أكون بستفيد من الكلام المهم اللي بيقولوه والباقي أرمي كأني فعلا ما سمعتوش. بس حلو جدا إني أقبل النقد أو أقبل الحاجة اللي بتتوجه لي، لأنه رأي الناس فيها هو ده اللي هيبنيني، لأن أنا لو خدته بعين الاعتبار هقدر كمان إن أنا أكون بتبني وأكون ماشية في سكة النضوج.

0: خليك أمين إنك تطور من نفسك في كل مستويات حياتك. ربنا مديلك فرص كتير قوي علشان تكون شخص أحسن. حاطط ناس كده في حياتك علشان تغيرك وتكبرك وتخليك كده بتدفع لقدام، مخليك تعدي بمواقف كتير قوي علشان تطور من شخصيتك. كل ده مش صدفة، ولكن استغل الفرصة دي.
1: صح قوي يا دينا. خلينا كمان نتعلم انه ازاي نكون امنا وما نضيعش وقت في حياتنا، وما نضيعش الوقت الفاضي في حياتنا في حاجات ملهاش لازمة وحاجات فارغة. خلينا نستفيد بكل وقت في حياتنا ونستفيد بكل خبرة عدينا فيها، سواء كانت خبرة حلوة او خبرة وحشة، لانه كل ده بيعلمنا وكل ده بيكبرنا. لسه قدامنا فرصة، لسه في ايدينا نتغير ونتطور وننضج، ولسه في ايدينا كمان ان احنا نشتغل على نفسنا وعلى عيوبنا ونخليها كمان مميزات. في جملة كده بحبها قوي بتقول انه it's never too late، يعني مفيش حاجة اسمها كان ينفع زمان بس دلوقتي خلاص، لا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها الوقت اتأخر، لسه في فرصة ولسه في وقت نغير ونطور من نفسنا ونكون شخصيات فعلا ناجحة وشخصيات نفتخر احنا نفسنا نفتخر بيها واللي بعدنا يفتخر بيها.

0: أمانتك مع ربنا وفي دينك مهمة قوي. محدش بيسألك كل شوية صليت ولا لأ، صمت ولا لأ، محدش واقف وراك ومحدش بيعدلك ومحدش بيكتب وراك. انت الوحيد اللي عارف، انت الوحيد اللي بتراقب نفسك. اسأل نفسك كده، انا امتى اخر مرة صليت؟ طب لو انا صليت، انا كنت فعلا بصلي ولا كنت بصلي تأدية واجب؟ كنت بصلي من قلبي وكنت بعمل كده علشان بجد انا عايزة اتكلم مع ربنا، ولا كنت بعمل كده علشان بس محدش يقول لي انت ما بتصليش ليه؟
1: فعلا ربنا بس هو اللي شايف وعارف كل حد، وعارف كمان كل حد ونيته، وهو بس اللي عارف ايه اللي جوه قلبك وقلبي، وهو بس اللي بيحس بيك مهما قصرت. هو معاك، ما تفقدش الامل في نفسك، وانك تقول انه ما فيش امل فيا، لانه هو ما بيفقدش الامل فينا. توب وارجع له، والتزم في صلاتك، واطلب انه يساعدك، وهتلاقيه بيسندك وبيبعت لك كمان ناس تقف جنبك. هتلاقيه بيمد لك كده ايد المساعده، وبيقول لك كده انه انا معاك، وعلشان خاطر يعني اعونك، وان انا اكون بشجعك انك ترجع كمان تقف معايا، وانك تكون كمان بتصلي لي.

0: اما انت كمان في فلوسك، كلنا بنحب يكون معانا فلوس وبنشتري اللي احنا عايزينه وكده، بس لازم نفرق بين احتياجاتنا وبين اننا عايزين حاجة وخلاص، او اعجبنا بحاجة يعني، وان احنا نفرق انه انا عايز الحاجة دي، او انا ضربت معايا ان انا اجيب الحاجة دي. بس لازم اكون بفرق انه دي احتياجي وانه دي حاجة انا عجباني وخلاص، او دي حاجة كمالة كده في حياتي. الفلوس دي امانة ربنا مديها لنا، المفروض نحافظ عليها ومنصرفش، ما نصرفش كده على الفاضي ونكون بنبعزق كده فلوسنا، ونحوش كمان ونبص لبكرة.
1: بالظبط يا دينا، كمان لازم ناخد بالنا انه في ناس كتير قوي حوالينا محتاجة. الناس دي احنا بنشوفها كل يوم في الشارع، او ناس قريبة مننا واحنا عارفين قوي ظروفها. حلو قوي ان احنا نكون بندي من اللي معانا، ادي ولو جزء بسيط قوي من اللي معاك، هتلاقي ربنا كرمك وهتلاقيه بيديلك اكتر. ادفع زكاتك او ادي اي حد محتاج، عشان لما يجي يوم وانت تحتاج تلاقي ربنا كده بيبعت لك ناس، وهتلاقيه برضو بيبعت لك بيسدد لك كل احتياجاتك، يعني لانه ربنا ما بيباتش ابدا مديون لحد.

0: أمانتك ناحية أهلك إنك تراعيهم وتخلي بالك من معاملتك ليهم وتقدرهم كمان وتحترمهم وتحترم كمان فرق السن اللي بينك وبينهم وكمان فرق الثقافة إنك تكون بتحترمها، إنك تشيلهم فوق راسك وتكون بتشوف هما محتاجين إيه وتعمله، تكون ابن مريح ليهم مش بس تتعبهم وسبب كمان نكد ليهم، بالعكس دول بيفرحوا جدا بيك وبيحسوا إنه تعبهم ما راحش على الفاضي وتربيتهم دي ما راحتش على الفاضي.
1: بالظبط، انك تحسس اهلك ان هم فعلا غاليين عليك، ان هم فارقين معاك قوي، انك تكرمهم زي ما ياما واحنا صغيرين كرمونا، وانك تراعيهم وتشوف ايه احتياجاتهم وتنفذها لهم، حتى لما تتجوز وتكبر ما ترميهمش وتخلي بالك من كلامك معاهم، لانه الناس الكبيرة بالذات ابسط حاجة واقل حاجة خالص بتجرحهم وبتوجعهم، فحتى لو هم غلط، حتى لو هم بيقولوا كلام انت شايف انه قديم او رجعي، حاول ما تجرحهمش او ما تضايقهمش، لانه دول اهلك وهما ياما شالوك وفرحوك وانت صغير، فحاول قوي ان انت ما توجعهمش.

0: منتك في كلامك، ما تقولش كلام لي اكتر من معنى، ما تلعبش بالالفاظ وتقول اصل كان قصدي وما كنتش اقصد المعنى ده وانتوا اللي فهمتوا غلط. خليك شخص واضح، اللي تقصده قوله، ما تكذبش وما تحورش. لو الكلام حقيقي ولو كلامك اللي انت بتقوله ده فعلا كلام صادق، قوله وما تخافش، حتى لو ممكن يخبط في اللي قدامك او يجرح اللي قدامك او ايا كان، قوله وادام انت متأكد ان الكلام ده صح. وطول ما انت صح ما تخافش، تخاف بس لما تكون غلطان.
1: فعلا يا سلمى معاكي حق في كل كلمة قلتيها. مش كل الكلام ينفع يتقال، مش كل الألفاظ حلوة، مش كل المناقشات مفيدة وهتخرج منها مستفيد. لو الكلام مش حلو انسحب. مش كل القعدات اللي هتقعد فيها مع ناس ليها لازمة. ابعد عن القعدات النميمة، بلاش ننهش كده في لحم بعض، بلاش نتكلم على بعض. هتلاقي اللي بيتكلم عليك اللي بيتكلم كمان هو كمان بيتكلم عليك، او اللي بيتكلم كده هو كمان برضو بيقول الكلام ده عليك. فبلاش كده ان احنا نكون بنقعد في قعدات كده ملهاش اي لازمة، او قعدات كده غرضها مش مفيد. لكن احرص جدا ان انت تكون قاعد في كل قعدة هي للبنيان او للخطوة الايجابية. لكن لو حس انه دي حاجة بترجعك لورا انسحب على طول.

0: أمانتك في أفكارك، بلاش تظن السوق في اللي قدامك، ما تبقاش دايما نيتك وحشة ناحية الناس، خلي دايما جواك نية كويسة انك تفكر في الحاجة الإيجابية الأول، تقول لأ معلش، يعني حاول تخلق أعذار للناس اللي قدامك، بلاش جواك يكون في تفكير وحش، اتوقع الحلو وصفي كده نيتك عشان محدش يفكر فيك انت كمان وحش. خلي دايما أول حاجة تيجي في دماغك انه تدي عذر اللي قدامك، تقول معلش تلاقي كان قصده حاجة تانية، معلش أصلا أنا فهمت غلط، علشان تلاقي اللي يعذرك وتلاقي اللي يفهمك صح.
1: فعلا يا سلمى، ما تحسبش كده حد في دماغك، روح وعاتب وافهم الصح منه، ما تاخدش موقف من غير ما تفهم او من غير ما تتأكد انه انت فاهم صح. لما تيجي تعاتب حد عاتبه وانت قدامه، بلاش في الموبايل او في الشات او في السوشيال ميديا عامة، كل ده بيخليك تفهم الشخص صح، بس حلو جدا انك كمان تتكلم معاه وتشوف ملامحه وتفهم قصده، وما تتكلمش كمان علشان يعني كمان انت كمان ما تكونش بتحط جواك كده تلجيك او حجج انه انا عايزة افهمك غلط، لكن خليك واضح، وخليه كمان هو كمان يكون بيوضح كلامه علشان تقدر تتكلم معاه.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنة ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنه وامانه ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانه او وزنه كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي أمانة فأوكي أنا ممكن أعمل فيها أو لأ، لكن الأمانة إنه هو هيجي يسألني عليها بعد كده، إنه عملتي إيه دي في صحتك، اتصرفتي فيها إزاي، هل يا ترى أهملتيها وكنت سايباها كده ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها أمينة جدا مع نفسك. أبحس كمان إنه صحتي أنا لو بحبني هحب كمان أهتم بصحتي، وأحب كمان إنه أنا أكون بعود كده على صحتي بالأمانة كمان اللي أنا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.

0: الأمانة إنك تكون حقيقي، تكون أنت، ما تمثلش إنك شخص تاني وتعيش في الدور، خليك أنت، اكتفي بشخصيتك، ما تلبس ماسك وتتخيل إنه هو ده أنت، وتقنع كمان نفسك بيه وتقنع الناس كمان بيه إنه ده أنت. حاجة كده متعبة جدا ومجهدة جدا إنك تكون مع مجموعة وتكون واحد كمان مختلف. خليك أنت في كل الأوقات وفي كل مواقف حياتك وكل أدوار حياتك.
1: بالظبط، بلاش تتعب نفسك في انك تحاول ترضي الناس كلها. مش هينفع ان مع كل مجموعة او كل شلة تكون بشخصية مختلفة، دي حاجة مجهدة ومتعبة جدا ليك، بتخلي كمان ان الناس تتلخبط وتستغرب انت مين، انت في كل مجموعة بتتعامل بشخصية تانية، مرة هادي مرة عصبي مرة طيب مرة شرير، فدي حاجة بتلخبط الناس قوي وبيتخليهم يستغربوا ويخافوا يتعاملوا معاك، لان هما مش بيكونوا فاهمين انت مين في كل دول. فخليك انت، خليك حقيقي قوي، وهتلاقي انه الناس بتحبك زي ما انت كده من غير اي حاجة
0: فعلا.

0: خلينا نتعلم نكون أمنا قوي في سلوكنا، اللي نعمله في العلن هو هو اللي نعمله في الخفة، اللي كل الناس هتشوفه زي اللي محدش هيشوفه أو محدش هيعرفه. بلاش الازدواجية اللي للأسف مجتمعنا كله بقى مريض بيها، بقينا نشوف الناس بتتكلم على المنابر ومسكها مايكات وبتقول كلام، ونلاقيهم بقى في حياتهم الشخصية لما نتعمق في حياتهم لانه دول بيعملوا عكس اللي بيقولوه، يعني حتى مش حاجة شبهها، لا دول بيعملوا حاجات عكسها خالص. فبلاش بلاش نكون بنغلط زي ما هما بيغلطوا، يعني كفاية ان هما بيغلطوا، كفاية ان احنا بقينا وسط مجتمع ملوث جدا لدرجة انه بنشوف الحاجة وعكسها في نفس البني آدم.
1: فعلا معك حق جدا. فبالتالي خلي تصرفاتنا تتكلم عننا، خلي سيرتنا حلوة، خلي اسمنا ما يبقاش وراه شتايم أو كلام سلبي، لكن خلي كده يكون وراه مدح، يا أو ناس تقول كده يا ده بني آدم حلو جدا، ده بني آدم كويس، ده بني آدم أمين، يكون وراه كده كلام إيجابي فينا. خلي كلامنا يحبب الناس فينا مش يكرههم في شخصياتنا. مش هيتبقى حاجة لينا غير سيرتنا، خلينا كده نحاول نسيب سيرة حلوة للناس، خلي كده يكون لينا شكل كده الناس تكون بتفتكرنا بيه ويتقال انه يا الشخص ده كان امين قوي.

0: خلينا نتعلم نكون أمنا في كل حاجة بنعملها، إن إحنا نعمل كل حاجة بضمير للآخر، نشتغل اليوم كله بنفس الكمية وبنفس الحماس، نذاكر بنفس الطاقة، خلي ضميرنا طول الوقت شغال طول الوقت كده، هيكون بيوبخنا لو قصرنا، يكون مصحصح لنا كده. أي حاجة كمان تفلت مننا يكون بينبهها علينا ويقولنا إنه خلي بالك الحاجة دي فلتت منك من الأمانة بتاعتك.
1: بالظبط يا دينا، كمان خلينا ما نتلككش بالظروف، احنا نقدر نكون أمنا حتى في أصعب الظروف اللي حوالينا، لو احنا عايزين نعمل حاجة احنا هنقدر نكون نعمل كده. احنا كمان ممكن نكون أمنا رغم ان الظروف اللي حوالينا مش مساعدانا، والظروف دي بتتحدانا، ظروف بتكون صعبة، وفي نفس الوقت احنا نقدر ما نكونش أمنا حتى لو الظروف حوالينا هادية وعادية جدا. احنا اللي بنقرر واحنا اللي في ايدينا اننا نكون أمنا او لا، لانه ياما بنشوف ناس بتكون امينة رغم ان حواليها ضغوط كتيرة قوي، وبيكون حواليها ظروف صعبة قوي، وكانت ممكن الظروف دي تجبرها ان هي تغير مبادئها، بس الناس دي قررت انه لا انا هكون امين للاخر. فاحنا اللي بنحدد، مش الظروف هي اللي بتحدد لنا.

0: امانتك في شغلك، لو انت ليك شغل خاص بيك انت بس، هل بتدفع ضرايبه؟ لو انت عندك محل بتدفع ايجاره ولا بتستنى لما الراجل بقى يكلمك وتقعد تتهرب منه فترة؟ هل بتعمل كده؟ طيب لما بتجيب بضاعة، هل بتجيب البضاعة دي تشتريها بأرخص تمن وتقوم مغلي زيادة قوي على الناس؟ سمعتك حلوة ولا بيقولوا عليك نصاب أو حرامي أو أسعارك غالية قوي عن الطبيعي؟ خلي بالك إنه لازم تكون أمين قوي في شغلك الخاص بيك، وتكون بتعمل كل حاجة وتراعي ربنا في كل قرش بيدخل جيبك.
1: بالظبط كده، خلي بالك لانه انت محتاج تعرف ايه الفلوس اللي داخلالك وايه كمان الفلوس اللي خارجه من جيبك، والفلوس دي رايحه فين ولمين. التزم كده بالزكاه، وخصص كده كل شهر او كل فتره كده فلوس لناس انت عارف ان هم محتاجين كويس جدا. خليك امين ان شغلك ما ياخدكش كده من مراتك وبيتك، وانك كمان ما تأثرش في حقهم، بس توازن بينهم وتديهم وقت وفلوس ومجهود كمان، لانه اكيد هما اهم من الشغل ده. لو أثرت في الشغل هتقدر تعوض ده، لكن لو أثرت في حقهم مش هتعرف تعوضه لو سنين كمان والايام.

0: اسأل نفسك كده، كان جواك أمانة وانت بتقدم في الجيش؟ كنت أمين انك تعمل دورك ناحية بلدك؟ كنت أمين انك ما تتهربش وتدور على وسائط وحاجات كده تهربك برا الجيش؟ يمكن طبعا الجيش دلوقتي ظروفه مش أحسن حاجة، بس ده دورك. هل كنت أمين فيه ولا لأ؟
1: بالظبط. هل كمان بتحافظ على بلدك، بتخاف عليها، بتحافظ على الكراسي في المواصلات، في الميكروباص، في المترو؟ هل بتحافظ انك توفر مية وتوفر كهرباء؟ بتخاف ربنا في كل حاجة بتعملها، ولا بتستخدم الحاجات دي باستخدام غلط؟ خلي بالك قوي، لانه دي امانة. يمكن الكلام محفوظ وبنسمعه من واحنا صغيرين، بس دي فعلا لو فكرنا كده هنلاقي انه ربنا بجد هيحاسبك على كل حاجة انت بتعملها، هيحاسبك على كل حاجة انت بوظتها او خربتها، حافظك على كل فاتورة انت كسلت تدفعها او اتهربت منها، حاسبك على كل حاجة انت عملتها كان ممكن توفر فيها وانت ما وفرتش فيها. فخلي بالك، لانه ربنا مش بينسى حتى اصغر حاجة، فخلي بالك قوي.

0: أمنتك في دراستك إنك تجتهد، إنك تذاكر، إنك تحاول إن أنت تجيب مجموع كويس، أو على الأقل تكون بتعمل اللي عليك، يعني بلاش تأثر في دورك. أهلك بيدفعوا لك فلوس كتير علشان تنجح وعشان تكون إنسان كويس، عشان تقدر تشتغل بعد كده شغلانة كويسة، فبلاش تأثر في ده. ذاكر أول بأول، حتى لو أنت في الجامعة بلاش تقول أنا خلاص كلها كام سنة وتخرج وخلاص. يعني انا مش بقول ان انت تحرم نفسك من الحياة وتنعزل عشان تذاكر، بس يعني ابسط حاجة انه انت تعمل اللي عليك، انه تعدي السنة بسنتها، بلاش تقعد تشيل في مواد وتعيد وتدخل بقى ملاحق وحاجات كده. يعني حاول تنجز نفسك عشان بعد كده تقدر تشتغل وتتخرج وتلاقي حاجات، يعني تبتدي بقى في مجالات جديدة في حياتك. يعني
1: مش بس كده، وكمان الغش بقى في الامتحانات. يمكن السنة دي شفنا اكتر كمية من الغش والتسريبات في امتحانات كتيرة قوي. ده باين كمان قد ايه في ناس امينة جدا للاخر وقرروا انهم مش هيغشوا مهما حصل. وانه انا شخصيا اعرف ناس كده يعني عملت ده وقالت للغش لأ. وكمان باين برضو المستوى اللي وصلنا له. خليك أمين إنك ما تغشش، لأنه لو غشيت علشان تنجح في امتحان صغير هيبقى بالنسبة لك سهل قوي إنك تغش في حاجات أكبر من كده بكتير.

0: لو عايز تعرف البني آدم اللي معاك ده أمين ولا لأ، هقولك حاجة بسيطة جدا ممكن تعملها تعرفك الشخص ده أمين ولا لأ. انزل لعبه بجد، بتكلم جد، انزل العب معاه في أي حتة، سواء كورة ولا كوتشينة ولا أيا كان. اللعب بيطلع الحقيقي اللي جوه الشخص، لو لقيته بيغش في اللعب يبقى هو في حياته عامة مش أمين وبيغش كمان. لو لقيته بيتعصب وبيشتم يبقى هو أقل حاجة بتنرفزه، أي حاجة بتطلع الطاقة السلبية اللي جواه.
1: بالظبط، سهل قوي تخدع شوية ناس لشوية وقت، بس مستحيل تخدع كل الناس طول الوقت. حقيقتك هتبان في مرة غصب عنك، غشك ونصحتك اللي بتتزكى بيها عن الناس دي هتبان، مفيش حاجة هتستمر. الشخص الغبي هو اللي فاكر ان الناس كلها أغبياء وان هو أذكى منهم كلهم، وانه يقدر يتزاكى عليهم ويحاور عليهم، وان هو بقى يعني الفتك اللي فيهم يعني. فخليك امين قوي في ابسط مواقف حياتك، في لعبك، في هزارك، في كلامك، خليك واضح وخليك حقيقي قوي.

0: خليك امين قوي انك لما تعرف حاجة عن حد تتأكد قوي قبل ما تقولها، وانه لو في كلام محتاج توصله لحد حاول توصله زي ما هو بالظبط، من غير ما تضيف له اي اضافات، من غير ما تزود عليه، من غير ما تشيل منه حاجات او كلام، لانه الكلام ممكن يتفهم غلط، ممكن غصب عنك تقلل او تهول من كلام حد. فانت لو قللت من كلام حد او شلت منه حاجة انت كده بتغير معناه، وفي نفس الوقت انت لو كبرت او هولت في الكلام وزودت حاجات من عندك فانت برضو بتغير معناه. حاول توصل الكلام زي ما هو بالظبط، تنقله زي ما هو بالظبط، لانه حتى كمان لو عندك انحياز لكلام حد او انت مقتنع بفكرة معينة في كلام حد عن حد، لا حاول توصل وتنقل المسج دي زي ما هي بالظبط، من غير ما تدخل رأيك الشخصي فيها، لانه دي امانة انك توصل الكلام زي ما هو.
1: فعلا يا سلمى اللي انت بتقوليه ده يمكن يبان ان هو صعب لكن مش مستحيل. كمان امانتك في انك تحاسب نفسك بالليل على اللي حصل منك، وانك تعرف انك غلطت في حق مثلا شخص ما، وتروح كمان تصالح الشخص ده على الغلطة اللي انت غلطتها في حقه. امانتك انك تستنى لحد ما تتأكد انك هديت كفاية انك تتكلم مع حد علشان كمان ما تجرحوش في موقف كده، في موقف كده بسيطة لكن بتحتاج مننا ان احنا نكون بنركز في تصرفاتنا كويس جدا علشان ما نجرحش الشخص اللي قدامنا. دي كمان امانة.

0: بتعرف تسمع الناس حواليك، ناس كتيرة قوي مجروحة وتعبانة ومحتاجة انك تسمعها، ناس كتيرة قوي عندها مشاكل، يمكن مش محتاجينك تدور لهم على حل، بس على الأقل محتاجين انك تسمعهم. هل انت امين والناس دي تقدر تيجي كده تثق فيك وتيجي كده بكل مشاكلها وترميها عليك من غير ما تطلع اسرارهم او كلامهم بره؟ هل انت بتحفظ او بتكتم الاسرار، او انت زي ما بنقول كده بالبلدي انت بير عميق، ولا البير ده منفذ على حتة تانية؟
1: بالظبط كده يا دينا. كمان محتاج تسأل نفسك، هل انت امين من جواك انك تسمعهم عشان عايز تطيب خاطرهم، ولا بتسمعهم عشان تمسك عليهم كلام؟ ناس كتير قوي لما نروح نتكلم معاها ونفتكر ان احنا بنفضفض وبنحكي، نكتشف انه كل الكلام اللي اتقال وكل الاسرار اللي اديناها لهم هما بس بيسمعوها علشان يفضحونا او عشان يمسكوا علينا كلام. فخليك امين قوي انك تسمع الناس بجد، لانه انت عايز تطيب خاطرهم. اسأل نفسك كمان، هل قلبك ده عايز يحب ويسمع ويحتوي الناس؟ هل قلبك ده بيعرف يحب بجد؟ ربنا خلقنا بنحب اننا يكون عندنا صحاب، وخلقنا بنحب العلاقات عشان نقدر نسند بعض ونحتوي بعض ونحس بوجع بعض كده. اسأل نفسك، هل انت امين فعلا انك تعمل كده؟

0: الأمانة على النت، إزاي تستخدمه استخدام صح، إزاي ما تكتبش أي كلام وهمي وكلام مش حقيقي. بنشوف كتير قوي ولاد يعملوا أكاونتات بأسماء بنات ويبتدوا يتكلموا مع ناس ويعملوا مشاكل كبيرة قوي، أو العكس طبعا. إزاي الأكاونت بتاعك ده يكون عليه كلام يفيد الناس، أو كلام بتعبر بيه عن اللي جواك، أو حتى شوية كلام عجبك يعني، بس المهم انه الكلام ده يكون كلام حقيقي، ما يكونش حاجة مصطنعة. ما تخلقش شخصية وهمية وتحاول تقنع الناس انه ده انت وتبتدي تستغلهم وتبتدي تتكلم معاهم، لانه ممكن تعلق ناس بيك وفي الاخر يكتشفوا ان انت حد فيك او انت حد مش حقيقي. فحاول تكون بشخصيتك الحقيقية حتى على النت.
1: فعلا يا سلمى، محتاجين نتعلم نكون أمنا، إننا لما بنتعرف على حد من على النت نكون بنتعامل معاه بشخصياتنا الحقيقية، أو على الأقل نفهمه إنه مثلا ده مش اسمنا الحقيقي، أو يعني ده أكاونت مثلا، ده مش اسمي اللي أنا موجود بيه في الحقيقة. مش نعمل عليه أفلام وحوارات، بلاش نعيش في العالم الافتراضي ده كتير. إحنا محتاجين نكون واقعيين أكتر من كده.

0: علم ولادك انهم يقولوا الحقيقة مهما كانوا خايفين، مهما كانوا خايفين منك او خايفين من الحقيقة ذات نفسها، لكن علمهم انهم يكونوا بيقولوا الحقيقة، انه لو كسر كوباية يجي يقول انا كسرت كوباية. فهمه كويس انه عادي انه يغلط، بس لازم يعترف انه هو غلط. ودورك انك لما هو يغلط انك تقوله وتفهمه، قوله انك غلط واعتذر وقول انا اسف، علشان يحس انه ده عادي وانه ده صح جدا. فهمه انه في حاجة اسمها امانة، خليك صريح معاه، ما تكذبش عليه وتقوله وتقول انه ده عيل صغير ومش فاهم حاجة. لا، بيفهموا كويس جدا، وعينيهم كاميرات صغيرة بتلقط كل حاجة حواليهم وكل حاجة كمان انت بتقولها وبتعملها.
1: صح جدا. خلينا كمان نكون اللي احنا بنقوله لهم هم شايفينه فينا، مش شايفيننا بنقول كلام احنا مش بنعمله. فبلاش تقوله ما تشربش سجاير وهو شايفك طول الوقت انت بتشرب سجاير، بلاش تقوله ما تكذبش وهو سمعك وشايفك وانت بتقوله انه لما حد يتصل بيا يا حبيبي يقوله ان بابا مش موجود وهو شايفك ان انت موجود. فما تفهمهوش انه في حاجة اسمها كدبة بيضة، فهمه ان الكذب كذب وانه الغلط غلط. خليه يتعلم انه ذمته تبقى واحدة، يكون امين في كل المستويات. فهمه انه مفيش حاجة تخليه او تضطره انه هو يكذب. فانت محتاج تعلمه ده كويس قوي. فهمه كمان بانك تعمل ده قدامه، يعني قول له مثلا ما تكذبش وهو شايفك انه انت ما بتكذبش، قول له مثلا ما تسرقش وهو شايف انه انت مش بترضى تاخد فلوس من حد بطريقة غلط مثلا، لانه امانتك هي اللي هتجبره انه يكون امين. هو مش هيتعلم من بره قد ما هيتعلم منك انت.

0: خليك أمين إنك تدي وقت راحة لنفسك، أنت ليك حق قوي على نفسك، من حقك إنك ترتاح وتفصل كده من كل حاجة، من حقك تسافر أو تخرج أو تطلع بره المود اللي أنت حاشر نفسك فيه بتاع مود الشغل أو مود المذاكرة أو مود البيت أو مود العيال، ده من حقك، ده مش حاجة ترفيهية أو حاجة زيادة، ده حاجة فعلا أنت محتاج تعملها كل فترة، إنه تبتدي تخرج وتشوف حياتك شوية على أساس تفك. ده مش حاجة عيب خالص، يعني ده مش رفاهية منك أو مش كماليات، لا ده أنت محتاج تعمل كده.
1: لما كمان تكتم كده على نفسك وتحبس كده نفسك في دايرة الشغل والبيت هتتعب قوي وهتأثر في كل حاجة حواليك. عود نفسك انه يكون في وقت كده خاص بيك انت وبس، او مع عيلتك، وقت كده تفرح وتضحك فيه من قلبك وتستمتع بحياتك، تنسى فيه شوية همومك علشان تقدر تكمل. من حقك كمان على نفسك انه يكون في وقت كده انت بتستمتع بيه مع نفسك، وتكون بتقول كده لنفسك انه على فكرة انا بحبك وانت تستحقي انك تكوني تاخدي وقت روح. انتي بس مش خلقتي للشقاء والوقت كده الصعب وانك بس بتشتغلي، لكن كمان انتي خلقتي عشان تستمتعي بالحياة اللي حواليكي.

0: كلنا محتاجين الأمانة في حياتنا، كل موقف وكل حاجة بنعدي فيها بتبين قد إيه إحنا أمنا بجد ولا لأ. كل حد بنتعامل معاه بياخد عندنا فكرة وبيحفظها جواه. حاول تسيب عنك فكرة أو صورة كويسة، حاول ما تخليش آخر حاجة تتعلق في دماغ اللي قدامك إنه أنت مش أمين. مش بقولك إنك تمشي تقول يا جماعة أنا أمينة هو بصوا عليا، لا، بس يعني حلو قوي ان انت مواقفك وسيرتك تكون حلوة قدام الناس. سيب تصرفاتك، سيب كلامك، سيب هزارك هو اللي يبين انه لا ده فعلا حد امين. من غير ما انت تتكلم عن نفسك هتلاقي الناس بتفتكر مواقف عنك وتقول اه ده امين فعلا او ده مش امين.
1: فعلا يا سلمى، ربنا وحده هو اللي شايف وعارف انت بتعمل ايه، ولو كل الناس مش واخده بالها هو واخد باله ومركز قوي معاك. راعي ربنا وخاف ربنا في صحتك وفي ولادك وفي وقتك وفي شغلك وفي مذاكرتك وفي مراتك وكمان في جوزك. ربنا هيحاسبك، فخليك جاهز طول الوقت، خليك جاهز كده انك تقدم حساب على امانتك دي.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، يسعدني أن أكون معاكم النهاردة ونكمل مع بعض في كتاب جميل اسمه الذكاء العاطفي. المؤلف بتاعه اسمه دانيال جولمر، وإحنا كنا أخذنا الجزء الأول من الكتاب اللي هو اسمه العقل العاطفي، بيتكلم فيه عن إيه هو تعريف المشاعر وبعدين تشريح لفكرة السطو العاطفي، وبعدين أخذنا الجزء الثاني مع بعض اللي هو طبيعة الذكاء العاطفي. وأول فصل كان عندما يقدم الذكي على حماقة، ثم الفصل الثاني كان معرفة النفس، والفصل الثالث كان عبيد العاطفة. وتكلمنا في الفصل ده عن الغضب، ودلوقتي احنا هنتكلم عن القلق.

خلينا ندي تعريف للقلق. التعريف ده بيقول إن القلق في الأصل هو عبارة عن تدريب للخطأ الذي يمكن أن يقع وكيفية مواجهته. يعني أنا بتوقع إن في حاجة هتحصل صعبة وبهيئ نفسي إزاي أواجهها. فمهمة القلق العثور على حلول إيجابية لمواجهة مخاطر الحياة بتجنب المخاطر قبل ظهورها. فيبقى القلق ليه هدف إيجابي، إني أتوقع حاجات وأحاول أجد حلول إيجابية ليها. لكن الصعوبة بتكمن في القلق المتكرر المزمن، أو نوع القلق اللي بيوصل لإنه بيسموه إعادة تدوير نفسه بدون أن يقترب لحل إيجابي. أتوقع مصيبة، بعدين أفكر في مصيبة تاني، مصيبة تالت، وألف في دايرة من الفزع والانزعاج تخليني طول الوقت مضطرب أو منزعج أو قلقان.

تحت عنوان مهمة القلق. هستأذن إني أغير في أسماء الأماكن عشان تبقى يعني عربية شوية أكتر. واحدة من الستات انتقلت من كفر الشيخ للقاهرة لأنه أحد الناشرين وعدها بوظيفة كويسة قوي مبهرة يعني في الشركة بتاعته، لكن لما وصلت القاهرة الناشر اختار موظفة تانية، وفجأة لقيت نفسها ما عندهاش شغل وهي سايبة بلدها، واضطرت إنها تلجأ إلى العمل زي كاتبة في محل صغير عشان تقدر تسدد إيجار بيتها، وابتدت تضطر تحد جدا من نفقاتها، وكان عندها تأمين صحي بتدفع له اشتراك، لقيت ما عندهاش إمكانية إنها تدفع اشتراك للتأمين الصحي، والقصور ده في تغطية احتياجاتها وإن ما بقاش عندها تأمين صحي خلاها حزينة جدا. لكن مش بس كده، بقى عندها هوس صحي، فكل نوبة صداع يبقى متوقع إنه دوران في المخ، وابتدت تتصور نفسها اتعرضت لحادث في كل مرة كانت تقود فيه السيارة. كتير من المرات تجد نفسها غرقانة في بحر من القلق والاضطراب والأحزان، فأصبح الخوف والقلق إدمان في حياتها، طول الوقت خايفة لا يحصل لها مشكلة صحية.

أحد العلماء النفسيين اللي درسوا الظاهرة ديت اسمه بوركوفيك، وبوركوفيك درس الموضوع كتير قوي قوي، ووصل لحاجة مهمة قوي. قال إنه عشان الشخص يسيطر على القلق، الخطوة الأولى سماها الإدراك أو الوعي الذاتي، بمعنى إني أقبض على نوبات القلق في أقرب وقت ممكن من بدايتها، والأفضل إنه يكون في أول ما الصور الكارثية لدورة القلق تبتدي. يعني أول ما تبتدي الأفكار تيجي لذهني أنا هيحصل لي كذا، على طول أكتشف الخطوة دي جاية منين، وأوقف الإشارات ديت بسرعة. فهو اعتبر إن دي أول خطوة، إنه المرضى ابتدى يعلمهم إزاي أسترخي وإزاي أبتدي أقبض على القلق في بداية الدورة. دي الفكرة اللي وصلها بوركوفيك.

تحت عنوان السيطرة على الكآبة. بيقول الكاتب إنه الحالة المزاجية الوحيدة اللي بيبذل الشخص جهده للتصدي ليها هي الحزن. الإنسان بيحاول يهرب من الحزن. وأحد عالمات النفس المعروفة اسمها تايس، ديان تايس، قالت إنه الشخص بيكون أكثر إبداعاً في سعيه للهروب من الكآبة. وقالت إنه في حزن ناجم عن خسارة، عن الفقد، وده بيختلف من الشخص للآخر، وإنه الحزن ده بيقلص من رغبتنا في إن نسري عن نفسنا أو نروح عن نفسنا لما أفقد إنسان، لما أخسر حاجات. فالافتقاد شعور بناء ونافع وطبيعي في الحياة، لكن الاكتئاب الحاد، إني أسيب نفسي وأعمل يحصل لي اكتئاب حاد، ده شعور سلبي وهدام. واكتشفوا انه كتير من اعراضه كراهية الذات، شعور بانعدام القيمة، تجرد كامل من الشعور بالسعادة، مقرون بكآبة، شعور بالخوف والتهميش، فوق كل هذا الشعور بقلق حاد. فالاكتئاب الحاد شعور سلبي هدام.

واحدة من التكتيكات أو التكنيكات اللي خلصت إليها علامة نفس تايس إنه واحدة من الحاجات اللي تساعد الشخص في بداية الاكتئاب، إنه اللي سموه إنعاش الحياة الاجتماعية، إنه يخالط شوية ناس أصدقاء، يخرج يأكل مع ناس، مع عائلته، مع أصدقائه، كوسيلة لمقاومة الاكتئاب. ممارسة الألعاب، مشاهدة الأفلام، الإقدام على أي عمل جماعي بصحبة أسرة أو أصدقاء، ودي حاجة بتساعد الشخص إن يخرج بيضية الحزن بتاعته ويفكر بطريقة تاني. لكن لو الشخص أصر إنه يستغل المناسبات دي في إنه يغرق في أفكاره البائسة مش هتكون بتساعده، لكن التكنيك ده هيساعد لو الشخص كان عنده استعداد يتفاعل مع المجموعة، مع عيلته، مع الناس اللي حواليه، ويخرج يعمل معاهم أي ممارسة.

تحت عنوان وسائل رفع الحالة المزاجية. ومعلش سامحوني للقصة دي لأنها مؤلمة فعلا ومحزنة، وهو هدفه أن يوصلك للحالة ديت لأن هي قصة صعبة. بتقول: تصور أنك بتقود سيارتك فوق طريق منحدر وزحلق، وفجأة تشتد الرياح والمنطقة اللي انت فيها فيها سلوج، وفجأة وانت ماشي في الطريق الصعب ده عربية جنبك، عربية تنحرف عن الطريق وتتوقف أمام سيارتك على مسافة مش قادرة تمنحك فرصة لإيقاف سيارتك في الوقت المناسب، فتدوس بكل قوتك على الفرامل، ولكن السيارة تنزلق وتميل على جانب السيارة الأخرى ويحصل اصطدام، السيارتين يخبطوا بعض. ما يحصلكش حاجة، لكن وانت طالع من العربية تكتشف ان السيارة اللي انت خبطتها مليانة اطفال صغيرين، هي سيارة مدرسية في طريقها للحضانة، وده اللي انت لاحظته قبل ما انفجار الزجاج وحدوث الارتطام. وبعدها يسود الصمت وتسمع نحيب جماعي، العيال بتعيط. تنجح في السير نحو السيارة الاخرى بالعافية، تطلع من عربيتك وتطلع تبص على السيارة التانية وهتشوف احد الاطفال ملقى على الارض ما بيتحركش. تنتابك حالة من الندم والحسرة والحزن على هذه المأساة.

طيب عن كلنا ملاحظين القصة المؤثرة دي، صعب قوي انك تشوف انك كنت سبب في انه بيت اطفال في حضانة تصاب غصب عنك. السيناريوهات المحطمة للقلب دي كانت بتعمل على إثارة حزن المتطوعين أثناء التجربة اللي كان بيجريها عالم نفس اسمه فونزلاف، وبعدها المتطوعين كانوا بيسعوا لصرف انتباههم عن المشهد دوت بتدوين ملحوظات عن تدفق مشاعرهم مدة المشهد ده كله أو اللي شاف فيه المشهد ده. في كل مرة كانت الفكرة المثيرة للحزن بتقتحم عقولهم، كانوا بيحطوا علامة أثناء الكتابة، ومع تراجع التفكير معظم الأشخاص في هذه المأساة شيئا فشيئا، بمرور الوقت كان المتطوعين الأكثر كآبة يزدادون تعرض لاقتحام الأفكار ديت، والمشهد ده كان يمر عليهم كل الوقت، حتى إنهم كانوا بينوهوا عن الحادث ده بشكل غير مباشر من خلال الأفكار اللي كان من المفترض إنها تعمل على صرف انتباههم.

الحقيقة لغونزلاف الشخص اللي عمل التجربة دي خلص للمعلومات دي، قال إن الأفكار اللي لا تتحد مع بعضها البعض في العقل بفعل محتواها فقط، إنما كمان بفعل الحالة المزاجية للشخص نفسه. يعني قال إن الشخص يكون أكثر عرضة لتداعي الأفكار السلبية الكئيبة على نفسه لما بيكون في حالة مزاجية سيئة، والشخص اللي يكتئب بسهولة يميل لخلق شبكة قوية للغاية من الروابط بين الأفكار اللي تعتريه، بحيث يصعب عليه التخلص من الحالة المزاجية السيئة لما تعتريه أو لما تواجهه. لكن الشيء اللي كان مثير للسخرية إن الشخص المكتئب يميل إلى استخدام موضوع كئيب واحد لصرف انتباهه عن موضوع آخر مثير للاكتئاب، وده بيزود المشاعر السلبية. عشان كده بيقولوا إن البكاء قد يكون الطريقة الطبيعية لحد من مستوى الكيمياء العقلية اللي تسبب الحزن.

يعني خلينا نقول كلام عملي على حياتنا. لما انت تكون في حالة مزاجية سيئة او مرهق قوي او مضطرب، يفضل انك انت ما تاخدش قرارات وما تسيبش نفسك للحالة دي. تسيب نفسك براحة كده، تهدي نفسك وبعدين تفكر بعد كده. يعني مهم جدا انك تتابع حالتك النفسية. مع التجارب بنكتشف انه اغلب الناس اللي بيصابوا بمشاكل جامدة او بتحرحات كبيرة او حتى فنانين في حياتهم اتعرضوا لمشاكل صحية جامدة وصعوبات بسبب حالات نفسية سيئة. فمهم انك تتابع حالتك النفسية، ما تسيبش نفسك لانك تبقى يعني خلصان خالص نفسيا. لما تلاقي نفسك ابتديت تجهد قوي، حاول تخرج بره ديت، انك تخرج بره، تتفسح، تتصل بشخص، تتناقش مع حد. يعني اهتم بحالتك النفسية، لان هو العالم النفسي اكتشف انه مرات المشاكل اللي بتحصل مش بس لانه الكلام صعب او المحتوى الاحداث صعب، لكن الحالة المزاجية للشخص نفسه سيئة. طبيعي ان الشخص يتعرض مرة او مرات لحالة نفسية، لكن لو على طول حالته النفسية سيئة ده بيأثر عليه سلبا جدا.

إن كتير ذكروا إنهم يلجؤون إلى عوامل التسرية زي القراءة، مشاهدة التلفزيون، الأفلام، ألعاب الفيديو، أو يعني يتخيلوا إنهم بيخططوا لعطلة خيالية عشان يقاوموا الاكتئاب. لكن كمان نزلاف اللي هو العالم اللي عمل التجارب كتير أضاف إن عوامل التسرية الأكثر كفاءة هي تلك التي تعمل على تغيير حالتك المزاجية، زي حضور مناسبة رياضية مثيرة أو مشاهدة فيلم مرح أو قراءة كتاب مسلي. كمان تايس قالت إن الأيروبكس تعد من اللي هي التدريبات البدنية الهوائية، الأيروبكس من أكثر الحاجات الفاعلية في معالجة الاكتئاب البسيط.

طبعا في طرق شعبية مشهورة لرفع الروح المعنوية، مثلا الإقبال على تناول الطعام، الاستحمام بحمام دافي، تناول أطعمة مفضلة، الاستماع للموسيقى، شراء الشخص لنفسه هدية أو وجبة مفضلة. قالوا إن دي من ضمن الوسائل الشائعة بين النساء. التسوق، مجتمع الطلبة بالذات طلبة الجامعة، طلع إنه تناول الأكل من أكتر الحاجات اللي اكتشفوا إنهم بتعتبر حاجة بتساعد رفع الروح المعنوية. لكن تايس كمان قالت إنه واحدة من الحاجات اللي تساعد في رفع الروح المعنوية تحقيق نصر بسيط، نجاح سهل، كإنجاز مهمة معلقة في المنزل، أو مهمة من المهام اللي كان بقى لها وقت طويل ما عملناهاش نعملها. دي كلها حاجات بتساعد في رفع الروح المعنوية ورفع الحالة المزاجية للشخص.

ماشي هري. كمان من ضمن الحاجات اللي بتساعد على رفع الروح المعنوية مساعدة المحتاجين، لأنه الاكتئاب أو الحزن سببه أني بكتر حاجات وبنشغل بمواقف بذاتي، عشان كده مساعدة الناس اللي حواليا بتعمل على صرف انتباهي عن الكآبة أو الحزن اللي جوايا. فالتعاطف مع المعوزين والمحتاجين والتفاني في العمل التطوعي زي العناية بالمحتاجين إطعام المشردين كانت من أكثر الوسائل الفعالة في رفع الروح المعنوية، كما أثبتت كده تايس من خلال تجارب كتير. لكن كمان تايس قالت إن واحدة من الطرق إنه بترفع الروح المعنوية إنه الأشخاص اللي بيجدوا متنفس جواهم اللجوء لقوة عليا اللي هي سمتها الصلاة، الناس اللي مؤمنين بالصلاة وإنهم يرفعوا قلبهم لربنا سبحانه وتعالى من أكثر الطرق الفعالة في مواجهة الاكتئاب والأحزان.

تحت عنوان المثبط أو الإنكار الإيجابي. العبارة كالتالي: لقد ركل زميله في الغرفة في معدته. دي العبارة، لكن النهاية بتاعتها كان عايز يضيء النور، كان بيولع النور ومن غير ما ياخد باله ركل زميله. إن تحويل تصرف عدواني زي اللي اتقال في الأول إنه خبط زميله في معدته إلى خطأ بريء مهما بدأ غير مقبول هو ما يطلق عليه التثبيط. وقد ابتكر المثال ده طالب جامعي. يعني إيه تثبيط؟ يعني تخفيف أو تهدئة. والمثبطين هم الأشخاص اللي يسعوا بشكل تلقائي واعتيادي وطبيعي إلى محو أي أثر للاضطراب النفسي من حالة الوعي. يعني دي حاجة منتشرة، و يعني أثبتوا بأمثلة كتير قوي إن التجاهل بتاع الأحداث بشكل معين كان جزء من نمط أوسع في نطاق الحياة. فالشخص المثبط هو النموذج للشخص اللي مش قادر يستشعر العواطف.

يعني الأبحاث بتقول إنه في نوع من الناس اسمهم المثبطين، اللي هم بيتفاعلوا بشكل ضعيف قوي قوي مع الأحداث الصعبة في حياتهم. الرأي الحديث بينظر للأشخاص دول باعتبارهم بيجيدوا ضبط مشاعرهم وعواطفهم، اللي هو نسميه هادئ الأعصاب. يعني لما يحصل أحداث جامدة قوي قوي قوي تلاقيه بيستقبلها بطريقة هادية، ممكن يبقى داخليا مضطرب لكنه ردود أفعاله هادية. وده اللي اكتشفوه، إن الشخص المثبط برغم هدوء الظاهر ممكن يعاني من اضطراب داخلي. وبيقولوا إن التجاهل المستمر للمشاعر مثل الغضب والقلق ده مش أمر نادر، وإنه شخص من كل 6 أشخاص بيتبع النمط ده، وده نمط دفاعي، يعني استراتيجية هدفها إني ما تأثرش بالحاجات السلبية اللي بتحصل في حياتي، وإني أعدي الموضوع بإني أتجاهله، فيحصل نوع من التجاهل، وده بنسميه الأشخاص المثبطين، اللي هو بيتجاهلوا الأحداث العنيفة ويعدوها بشكل بسيط.

0: الأمانة من الحاجات المهمة قوي اللي لازم كل واحد يخلي باله إنها تكون موجودة فيه، لأنها من الصفات اللي بتبين إنه الإنسان هو إيه معدنه، أو إنسان ده معدنه إيه. بنلاقي ساعات كتيرة قوي إنه لما مثلا حد كده يطلب حد في شغل أو في وظيفة ما، يكون من ضمن الشروط المتوفرة في الشخص ده أو من ضمن الشروط اللي فعلا لازم تكون موجودة في الشخص ده، بتتكتب كده بالبنط العريض يا شرط الأمانة. الأمانة من الحاجات اللي بتخلي الناس تحترمنا وتقدرنا كمان، لأنها يعني بتحسسهم كده إن الشخص ده مضمون وينفع نتعامل معاه ونثق كمان فيه.
1: الشخص الأمين تلاقي دايما عنده ثقة وسلام وهدوء، لأنه بيبقى عارف أنه مش بيعمل حاجة غلط، فمش بيخاف من الناس، فتلاقي أنه عنده ثقة بنفسه عالية قوي، وتلاقي كمان أن الناس بتحبه وبتحترمه وعمرهم ما يخونوه ولا يشككوا في ذمته، لأن هما مجربينه وعارفين أنه محل فعلا للثقة دي. الشخص الأمين كمان تلاقيه بيكون مريح جدا في التعامل، عكس خالص الشخص اللي بيلف ويدور طول الوقت، ده بيكون شخصية متعبة قوي، وما اعتقدش انه ناس كتير بتكون قريبة منه لان هما بيخافوا منه.

0: الأمانة بتختلف على حسب ظروف كل شخص. ممكن الأمانة تكون في الشغل أو في الدين أو في الدراسة، بس أصعب نوع من أنواع الأمانة هو إنك تكون أمين مع نفسك، إنك تحاسب نفسك بكل جدية على كل موقف وتفكر كده أنت كنت غلطان ولا كنت صح، وهل رد فعلك كان صح مظبوط يعني، وإنك تراجع نفسك كده كل يوم بالليل وتفتكر أحداث اليوم كله وتقول أنا كنت صح في الموقف ده أو كنت غلط في الموقف ده. كل ده بيخليك تتأكد انه ضميرك لسه صاحي.
1: فعلا جدا، مفيش حد امين 100% غير ربنا سبحانه وتعالى، وكل كل محاولاتنا اننا نكون امنا دي مجرد محاولات. ممكن ننجح في كتير منهم، بس مش شرط ان احنا نقدر ان احنا ننجح فيهم كلهم. بس قمة الامانة انك تفضل تحاول تكون امين. هقولها تاني، قمة الامانة انك فعلا تكون بتحاول انك تكون امين للاخر، لانك لو مش بتحاول فانت كده مقصر، والتقصير ده نفسه عدم امانة.

0: أمانتك في شغلك وانت مش بتاخد رشاوي، وانت مش بتزوغ قبل ميعاد خروجك، وانت كمان مش بتخلي حد يمضي بدلك انك جيت، وان انت جوه مكتبك بتشتغل مش بتنام او بتكلم حد مع صحابك او ايا كان، وانت مش بتأجل مصالح الناس، وانت بتنجز اكبر قدر ممكن من الشغل. كل ده امانة، كل ده ربنا هيحاسبك عليه. الامين في القليل ربنا بيديله فرص انه يكون امين في الكتير كمان، لان ربنا بيشوف انه انت محل للثقة دي، وانه فعلا يقدر ان هو يكون بيثق فيك. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يثق فيك انت.
1: في خدعة كلنا بنتخدعها انه لازم نكون امنة في حاجة كبيرة، وان الامانة في الحاجة الصغيرة دي مش امانة. بس هو في الحقيقة لو انت مش امين في اصغر حاجة، مش هتقدر تكون امين في حاجة كبيرة. ربنا بيحط قدامنا موقف صغير كأنه امتحان، ويشوفك نجحت فيه ولا لا. لو نجحت هتكمل، وهيجربك في موقف تاني ويشوفك هتعدي ولا لا، وهكذا. يعني مفيش حاجة بتيجي خطف، وكل ده محتاج تدريب.

0: حاجة عظيمة قوي انك تحس انه الله سبحانه وتعالى بنفسه واثق فيك ومديلك فرصة انك تكون امين وكل يوم متوقع منك حاجة افضل. والاحلى من كده انه مش بيفشل فينا ولا مرة، دايما واثق فينا، دايما شايف فينا امل، ودايما بيسامحنا.
1: والاحلى كمان يا سلمى من ده كله ان الله طول الوقت امين، رغم عدم امانتنا ورغم كمان تقصيرنا هو بيفضل امين للاخر، وقدام تقصيرنا ده بيكرمنا وبيقف معانا، وعمره ما بيرد على تقصيرنا بتقصير كمان، بيفضل طول الوقت امين في وعوده لينا، عمره ما بيرجع في كلامه رغم اننا كتير قوي بنرجع في كلامنا ونوعد وكمان ما بنوفيش، بس هو امين على طول الوقت.

0: أمانتك في حياتك مهمة قوي. إزاي نتعلم نكون أمنة في علاقتنا؟ إيه مفهوم الأمانة في العلاقات؟ إننا مثلا ما نسمحش لنفسنا نجرح حد أو نتجرح، مش دي أمانة؟ إن إحنا نكون مش بنجرح حد، إننا نراعي ربنا في مشاعر بعض، ما نلعبش بيها وما نتسلاش بيها كمان، إننا نحترم خصوصيات كمان بعض، دي أمانة. إنك تحترم مراتك وشريكة حياتك وتراعي ربنا فيها وتشيلها فوق راسك وما تخونهاش وما تأثرش كمان معاها، دي برضو أمانة. وإنك كمان تشيلي جوزك في عينك وما تأثريش معاه وتراعيه وتشوفي احتياجاته، كل دي أمانة.
1: الشخص اللي مش أمين في علاقاته ده حد متعب قوي، صعب قوي تتعامل معاه. أمانتك بتخليك كمان تحفظ أسرار صحابك، ما تطلعش اللي يتقالك بره، ما تخونهمش، ما تفضحهمش. حتى لو علاقتك بشخص اتقطعت، ده ما يديلكش الحق خالص انك تفضحه وتطلع اسراره بره.

0: ما تصدقوش وما تتخدعوش بالبدايات، كلنا في الأول حلوين، وكلنا في الأول نقدر نبهر أي حد، كلنا من بعيد بنلمع. الوقت والأيام هما اللي بيبينوا معدن الشخص الحقيقي، هما اللي بيبينوا الحقيقة، الحقيقة اللي مهما خبتها هتظهر، مهما حاولت تمثل إنك أمين هيجي موقف يوقعك. خليك حقيقي قوي مع نفسك، مفيش حد كامل، كلنا عندنا تقصير وكلنا مش أمنا 100%، بس المهم إننا بنحاول نكون أمنا.
1: فعلا يا سلمى، زي انتي ما كنتي بتقولي، نهايات العلاقات بتبين اخلاقك، دي اللي يعني دي الحاجه اللي بتحدد امانتك، دي اللي بتقول انت كنت حقيقي ولا لا، ولا كنت مصطنع، كنت امين ولا لا. لو لاي سبب اي سبب ما علاقتك بشخص ما اتقطعت، اوعى تجرح فيه وتغلط فيه من وراه. قول مميزاته، لما تتسأل عنه افتكر انه هو لا كان شخص كويس، وافتكر كمان مميزاته وافتكره على طول بالخير، حتى لو هو ما عملش كده ما تبقاش زيه، خليك دايما الطرف الاصيل اللي بيحافظ على ده.

0: أمانتك في حبك وإخلاصك لشريك حياتك من الحاجات اللي بتخلي العلاقة تكمل. اخلص لمراتك واخلصي لجوزك واخلص لحبيبتك أو حبيبك. اديله وقت، اسمعه، قرب له، شاركه باللي جواك حتى لو اللي جواك ده ملخبط ومش عارف تطلعه أو مش عارف تطلعه ازاي أو تكون بتجمعه، بس لازم يكون بيطلع ليه هو وبس.
1: لو حسيت ان حبك ابتدى يقل او حصل زي فتور كده في العلاقة، مفيش مشكلة خالص انك تشاركه بده. يمكن يكون هو اثر غصب عنه او انتوا محتاجين تقضوا وقت اكتر مع بعض. المهم تكون امين قوي وتعترف وتقول ده، لانك لو سبت نفسك كده هتلاقي ان حبك عمال يقل وانه انت مش واخد بالك من ده. ساعتها ممكن تدخل في دايرة أوحش بكتير، وهي دايرة خيانة، وإنه مشاعرك تبتدي تتحرك لشخص تاني، تلاقي نفسك عمال بتخسر في اللي قدامك واحدة واحدة، وده بيخلي العلاقة تبوظ. مفيش مشكلة إن أنت تعترف بده وتقول ده، حتى لو ده هيجرحه شوية، بس ده هيصلح الدنيا. أحسن ما تجرحه بعدين والجرح ده مش هيبقى بيتغفر.

0: خليك أمين قوي مع نفسك إنك تعترف إنك بني آدم وبتغلط وعندك مشاكل وعندك عيوب. ده مش عيب خالص. العيب إنك تحس إنك أحسن من أي حد وإن محدش من حقه يشوف فيك عيوب. اعترف إنك بتغلط عادي جدا واعتذر. ده مش بيقلل منك خالص، بالعكس ده بيخليك تكبر في نظر كل اللي قدامك وبيخلي الناس تحترمك أكتر.
1: فعلا يا سلمى، خليك كده أمين وصارح نفسك بعيوبك علشان تطور كمان من شخصيتك وتكبر وتكون حد ناضج عارف هو كان إيه وبقى إيه وفاضل كمان إيه علشان يكون أحسن وأحسن. وأقبل كمان نصايح الناس اللي حواليا مهما كانوا بيقولولي بطريقة بايخة أو بطريقة سلبية، لكن حلوة جدا إني أكون بستفيد من كلام المهم اللي بيقولوه والباقي أرمي كأني فعلا ما سمعتوش. بس حلوة جدا إني أقبل النقد أو أقبل الحاجة اللي بتتوجه لي، لأنه رأي الناس فيها هو ده اللي هيبنيني، لأن أنا لو خدته بعين الاعتبار هقدر كمان إن أنا أكون بتبني وأكون ماشية في سكة النضوج.

0: خليك أمين إنك تطور من نفسك في كل مستويات حياتك. ربنا مديلك فرص كتير قوي علشان تكون شخص أحسن، حاطط ناس كده في حياتك علشان تغيرك وتكبرك وتخليك كده بتدفع لقدام، مخليك تعدي بمواقف كتير قوي علشان تطور من شخصيتك. كل ده مش صدفة، ولكن استغل الفرصة دي.
1: صح قوي يا دينا. خلينا كمان نتعلم انه ازاي نكون امنا وما نضيعش وقت في حياتنا، وما نضيعش الوقت الفاضي في حياتنا في حاجات ملهاش لازمه وحاجات فارغه. خلينا نستفيد بكل وقت في حياتنا ونستفيد بكل خبره عدينا فيها، سواء كانت خبره حلوه او خبره وحشه، لانه كل ده بيعلمنا وكل ده بيكبرنا. لسه قدامنا فرصه، لسه في ايدينا نتغير ونتطور وننضج، ولسه في ايدينا كمان ان احنا نشتغل على نفسنا وعلى عيوبنا ونخليها كمان مميزات. في جملة كده بحبها قوي بتقول انه it's never too late، يعني مفيش حاجة اسمها كان ينفع زمان بس دلوقتي خلاص، لا مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها الوقت اتأخر، لسه في فرصة ولسه في وقت نغير ونطور من نفسنا ونكون شخصيات فعلا ناجحة وشخصيات نفتخر احنا نفسنا نفتخر بيها واللي بعدنا يفتخر بيها.

0: أمانتك مع ربنا وفي دينك مهمة قوي. محدش بيسألك كل شوية صليت ولا لأ، صمت ولا لأ، محدش واقف وراك ومحدش بيعدلك ومحدش بيكتب وراك. انت الوحيد اللي عارف، انت الوحيد اللي بتراقب نفسك. اسأل نفسك كده، انا امتى اخر مرة صليت؟ طب لو انا صليت، انا كنت فعلا بصلي ولا كنت بصلي تأدية واجب؟ كنت بصلي من قلبي وكنت بعمل كده علشان بجد انا عايزة اتكلم مع ربنا، ولا كنت بعمل كده علشان بس محدش يقول لي انت ما بتصليش ليه؟
1: فعلا ربنا بس هو اللي شايف وعارف كل حد، وعارف كمان كل حد ونيته، وهو بس اللي عارف ايه اللي جوه قلبك وقلبي، وهو بس اللي بيحس بيك مهما قصرت هو معاك. ما تفقدش الامل في نفسك، وانك تقول انه ما فيش امل فيا، لانه هو ما بيفقدش الامل فينا. توب وارجع له، والتزم في صلاتك، واطلب انه يساعدك، وهتلاقيه بيسندك وبيبعت لك كمان ناس تقف جنبك. هتلاقيه بيمد لك كده ايد المساعده، وبيقول لك كده انه انا معاك، وعلشان خاطر يعني اعونك، وان انا اكون بشجعك انك ترجع كمان تقف معايا، وانك تكون كمان بتصلي لي.

0: اما انت كمان في فلوسك، كلنا بنحب يكون معانا فلوس وبنشتري اللي احنا عايزينه وكده، بس لازم نفرق بين احتياجاتنا وبين اننا عايزين حاجة وخلاص، او اعجبنا بحاجة يعني، وان احنا نفرق انه انا عايز الحاجة دي، او انا ضربت معايا ان انا اجيب الحاجة دي. بس لازم اكون بفرق انه دي احتياجي وانه دي حاجة انا عجباني وخلاص، او دي حاجة كمالة كده في حياتي. الفلوس دي امانة ربنا مديها لنا، المفروض نحافظ عليها ما نصرفش كده على الفاضي، ونكون بنبعزق كده فلوسنا ونحوش كمان ونبص لبكرة.
1: بالظبط يا دينا، كمان لازم ناخد بالنا انه في ناس كتير قوي حوالينا محتاجة. الناس دي احنا بنشوفها كل يوم في الشارع، او ناس قريبة مننا واحنا عارفين قوي ظروفها. حلو قوي ان احنا نكون بندي من اللي معانا، ادي ولو جزء بسيط قوي من اللي معاك، هتلاقي ربنا كرمك وهتلاقيه بيديلك اكتر. ادفع زكاتك او ادي اي حد محتاج، عشان لما يجي يوم وانت تحتاج تلاقي ربنا كده بيبعت لك ناس، وهتلاقيه برضو بيبعت لك بيسدد لك كل احتياجاتك، يعني لانه ربنا ما بيباتش ابدا مديون لحد.

0: أمانتك ناحية أهلك إنك تراعيهم وتخلي بالك من معاملتك ليهم وتقدرهم كمان وتحترمهم وتحترم كمان فرق السن اللي بينك وبينهم وكمان فرق الثقافة إنك تكون بتحترمها، إنك تشيلهم فوق راسك وتكون بتشوف هما محتاجين إيه وتعمله، تكون ابن مريح ليهم مش بس تتعبهم وسبب كمان نكد ليهم، بالعكس دول بيفرحوا جدا بيك وبيحسوا إنه تعبهم ما راحش على الفاضي وتربيتهم دي ما راحتش على الفاضي.
1: بالظبط، انك تحسس اهلك ان هم فعلا غاليين عليك، ان هم فارقين معاك قوي، انك تكرمهم زي ما ياما واحنا صغيرين كرمونا، وانك تراعيهم وتشوف ايه احتياجاتهم وتنفذها لهم. حتى لما تتجوز وتكبر ما ترميهمش، وتخلي بالك من كلامك معاهم، لانه الناس الكبيرة بالذات ابسط حاجة واقل حاجة خالص بتجرحهم وبتوجعهم. فحتى لو هم غلط، حتى لو هم بيقولوا كلام انت شايف انه قديم او رجعي، حاول ما تجرحهمش او ما تضايقهمش، لانه دول اهلك وهما ياما شالوك وفرحوك وانت صغير، فحاول قوي ان انت ما توجعهمش.

0: منتك في كلامك، ما تقولش كلام ليه اكتر من معنى، ما تلعبش بالالفاظ وتقول اصل كان قصدي وما كنتش اقصد المعنى ده وانتوا اللي فهمتوا غلط. خليك شخص واضح، اللي تقصده قوله، ما تكذبش وما تحورش. لو الكلام حقيقي ولو كلامك اللي انت بتقوله ده فعلا كلام صادق، قوله وما تخافش، حتى لو ممكن يخبط في اللي قدامك او يجرح اللي قدامك او ايا كان، قوله وادام انت متأكد ان الكلام ده صح. وطول ما انت صح ما تخافش، تخاف بس لما تكون غلطان.
1: فعلا يا سلمى معاكي حق في كل كلمة قلتيها. مش كل الكلام ينفع يتقال، مش كل الألفاظ حلوة، مش كل المناقشات مفيدة وهتخرج منها مستفيد. لو الكلام مش حلو انسحب. مش كل القعدات اللي هتقعد فيها مع ناس ليها لازمة. ابعد عن القعدات النميمة، بلاش ننهش كده في لحم بعض، بلاش نتكلم على بعض. هتلاقي اللي بيتكلم عليك اللي بيتكلم كمان هو كمان بيتكلم عليك، او اللي بيتكلم كده هو كمان برضو بيقول الكلام ده عليك. فبلاش كده ان احنا نكون بنقعد في قعدات كده ملهاش اي لازمة، او قعدات كده

0: أمانتك في أفكارك، بلاش تظن السوق في اللي قدامك، ما تبقاش دايما نيتك وحشة ناحية الناس، خلي دايما جواك نية كويسة انك تفكر في الحاجة الإيجابية الأول، تقول لا معلش، يعني حاول تخلق أعذار للناس اللي قدامك، بلاش جواك يكون في تفكير وحش، اتوقع الحلو وصفي كده نيتك عشان محدش يفكر فيك انت كمان وحش. خلي دايما أول حاجة تيجي في دماغك انه تدي عذر اللي قدامك، تقول معلش تلاقيه كان قصده حاجة تانية، معلش أصلا أنا فهمت غلط، علشان تلاقي اللي يعذرك وتلاقي اللي يفهمك صح.
1: فعلا يا سلمى، ما تحاسبش كده حد في دماغك، روح وعاتب وافهم الصح منه، ما تاخدش موقف من غير ما تفهم او من غير ما تتأكد انه انت فاهم صح. لما تيجي تعاتب حد، عاتبه وانت قدامه، بلاش في الموبايل او في الشات او في السوشيال ميديا عامة، كل ده بيخليك تفهم الشخص صح. بس حلو جدا انك كمان تتكلم معاه وتشوف ملامحه وتفهم قصده، وما تتكلمش كمان علشان يعني كمان انت كمان ما تكونش بتحط جواك كده تلجيك او حجج انه انا عايزة افهمك غلط، لكن خليك واضح، وخليه كمان هو كمان يكون بيوضح كلامه علشان تقدر تتكلم معاه.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنة ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنه وامانه ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانه او وزنه كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي امانه فاوكي انا ممكن اهمل فيها او لا، لكن الامانه انه هو هيجي يسالني عليها بعد كده، انه عملتي ايه دي في صحتك، اتصرفتي فيها ازاي، هل يا ترى اهملتيها وكنت سايباها كده ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها امينه جدا مع نفسك. بحس كمان انه صحتي انا لو بحبني هحب كمان اهتم بصحتي، واحب كمان انه انا اكون بعود كده على صحتي بالامانه كمان اللي انا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.

حياة كل حد فينا عبارة عن مراحل، مراحل بنعدي فيها، مراحل ممكن تكون حلوة، مراحل ممكن تكون وحشة، مراحل من كتر ما احنا كنا بجد مستمتعين بيها فاحنا مش عايزينها تخلص، ومراحل من كتر ما هي تقيلة قوي على قلبنا فبيبقى نفسنا انه المراحل دي تخلص بسرعة قوي. حياتنا مش بتفضل ثابتة عند حاجة معينة، لكن بتتطور طول الوقت، من ساعة ما بتتولد لحد العمر اللي انت هتسيب فيه الحياة وحياتك مراحل كتير قوي. اللي حياته واقفة عند مرحلة واحدة دي حياة مش صح، اكيد هو مش عايشها صح. يعني اللي حياته مثلا واقفة عند مرحلة معينة في الماضي معنى كده ان هو مش عايش حياته صح، لان حياتنا عبارة عن مراحل كتير قوي. مطلوب مني ومنك ومن كل حد فينا ان احنا نعيش كل مرحلة في حياتنا زي ما هي، مهما كانت المرحلة طويلة او قصيرة، فانا لازم اعيشها كده زي ما هي.

مراحل الحياة متقسمة كده على مراحل في حياتنا الشخصية ومراحل في حياتنا العملية والمراحل كمان في حياتنا الدراسية. حياتنا متقسمة على كمان 3 مراحل: مرحلة الماضي ومرحلة الحاضر اللي أنا فيه ومرحلة المستقبل. وما ينفعش ان انا مثلا افضل مركز قوي مع مراحل حياتي العملية وان انا ازاي بكبر في شغلي ومركز مع مراحل حياتي الشخصية، انه مثلا ازاي ان انا اخطب واتجوز واكون عيلة واكون اسرة. وما ينفعش ان انا ابقى مركز في مراحل حياتي الدراسية قوي، يعني ابقى مركز قوي بس في دراستي وانسى حياتي الشخصية وانسى اني اكون علاقات بالناس وانسى انه ازاي يكون عندي علاقات صداقة كتير مع الناس اللي حواليا واكون بختلط بالناس اللي موجودين حواليا. كمان ما ينفعش افضل عايش مثلا في مرحلة عشتها في الماضي وافضل عايش على الاطلال بتاعة المرحلة دي وعايش على ذكرياتها وانسى اني اعيش الحاضر بتاعي وخطط كمان لمرحلة المستقبل اللي أنا هعيشها آجلا أم عاجلا.

في مرحلة في حياتنا يمكن ما نكونش فاكرين حاجات كتير عنها، هي مرحلة الطفولة. مرحلة الطفولة في البعض مننا بيبقى شايف انه دي من احلى المراحل في حياته، مرحلة الطفولة ومرحلة انه انا طفل مدلل وبابا وماما بيحبوني واخواتي بيحبوني والعيلة كلها فرحانة بيا. دي مرحلة اكيد جميلة جدا، ويمكن تكون مش جميلة عند بعض الناس، يمكن تكون جميلة عند ناس تانين. الناس اللي عاشوا طفولتهم فعلا بالطول وبالعرض اكيد بيبقوا مبسوطين جدا بالمرحلة دي، وفي ناس اكيد طفولتهم مش بتبقى احسن حاجة، بس في النهاية مرحلة الطفولة هي مرحلة بعيشها بتأثر في حياتي كتير قوي. كل حاجة حصلت لي وانا طفل، كل حاجة انا اتربيت عليها في مرحلة الطفولة بتفضل مأثرة فيا كتير قوي. يعني لو رجعت كده بالذاكرة هتلاقي انه في كلام كتير قوي اتغرس فيك من وانت طفل هو لسه مكمل معاك لحد دلوقتي، ومواقف كتير قوي وحاجات كتير قوي حصلت لك من وانت طفل هي لسه مختزنة في ذاكرتك لحد دلوقتي، وده بيدل على انه فعلا مرحلة الطفولة هي مرحلة مهمة جدا في حياة كل حد فينا.

مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة هي مرحلة كلنا عدينا بيها، سواء شباب أو سواء سيدات، كلنا عدينا بالمرحلة دي. مرحلة إنه قلبي يبدأ يدق لأول مرة، وأبدأ أشوف الجنس الآخر بصورة مختلفة. المرحلة دي أكيد شكلت في شخصياتنا كتير قوي، أكيد المرحلة دي خدنا منها كمان حاجات كتير قوي. ما ينفعش أفضل عايش في مرحلة المراهقة وأنا خلاص كبرت، لكن ينفع إنه مرحلة المراهقة تفضل ماضي في حياتي أنا عشت فيه خبرات، سواء خبرات جميلة أو خبرات سيئة، بس ينفع إنه المرحلة دي أفضل فاكرها، وأفضل فاكر مثلا أول قصة حب أنا عشتها، وأفضل فاكر أول مرة قلبي دق فيها ناحية الجنس الآخر، سواء أنا ولد أو سواء أنا بنت. ينفع أفتكر المرحلة دي وأفتكر إنه اللي أنا عشته فيها، لكن ما ينفعش أفضل عايش فيها طول الوقت.

في كمان مرحلة الكلية في الدراسة، المرحلة دي واللي هي مرحلة انه انا بعد ما ببقى في الكلية بعد كده ببص على حياتي هتبقى عاملة ازاي، هشتغل ايه، هروح فين، هاجي منين. بشوف كده انه بعد مرحلة الكلية حياة كل حد فينا بتختلف تماما، لانه بعد مرحلة الكلية بتيجي مرحلة تانية وهي مرحلة المسؤولية، انه بعد ما انا كنت يعني في حد مسؤول عني انا بقيت مسؤولة عن نفسي تماما. بعد ما كنت باخد مصروف من اهلي بقيت انا مطالب ان انا اصرف على نفسي وان انا ابقى بشتغل وان انا ابقى بحوش وان انا خلاص بقيت شخصية مسؤولة. في ناس كتير قوي مرحلة المسؤولية دي بالنسبة لهم بتبقى مرحلة وحشة جدا، وبيحسوا كده انه يا ريتني كنت فضلت في مرحلة الكلية، يا ريتني كنت فضلت في مرحلة اللامسؤولية، يا ريتني كنت فضلت في مرحلة انه ناس يبقوا مسؤولين عني، ما كنش انا مسؤول عن حياتي للآخر. بس الحقيقة انه ده عدم نضج، لانه لو انا فعلا بكبر وشخصيتي بتنضج اكيد هاجي في وقت كده وهحس انه لأ انا مبسوط بمرحلة المسؤولية. كانت مرحلة الكلية ومرحلة اللامسؤولية حلوة، بس انا مبسوط بالمرحلة الجديدة دي في حياتي اللي هي مرحلة المسؤولية.

اكيد مرحلة المسؤولية مرحلة صعبة، انه اتحمل مسؤوليتي، وكمان بتبقى اصعب واصعب لما باجي مثلا اقرر ان انا اخطب واتجوز. الموضوع بيبقى صعب اكتر، ان انا مش بس بكون متحمل مسؤولية نفسي، لكن كمان بكون متحمل مسؤولية شخص تاني. يعني سواء كنت رجل او كنت امرأة، فانا بتحمل مسؤولية شخص تاني معايا، بتحمل مسؤولية بيت، كمان بعد كده لو في اطفال فانا بتحمل مسؤولية اطفال. كتير قوي مننا من كتر خوفنا من مرحلة المسؤولية ساعات بنقرر انه احنا نهرب من المرحلة دي. اهرب من مرحلة المسؤولية لانه هي مرحلة صعبة وانا مش عايز اكون بعدي بيها، مش حابب ان انا اكون يعني بعدي بالمرحلة دي لانه هي مرحلة صعبة جدا وانا مش عايز اكون بعمل كده. بس الفكرة انه دي مش مرحلة اختيارية، كلنا لازم هنعدي بالمرحلة دي. في اللي بيتصدم بمرحلة المسؤولية ويقرر انه يهرب من المسؤولية، وده وقتها بيبقى زوج فاشل او زوجة فاشلة. وفي اللي بيقرر انه انا حابب ان انا اكون مسؤول وعارف انه انا هبقى مسؤول، فانا مبسوط بالمرحلة دي في حياتي.

ساعات كتير قوي من كتر انبساطنا بمرحلة معينة في حياتنا منبقاش عايزين نسيبها. يعني مثلا انا مبسوط قوي بمرحلة لا مسؤولية فانا عايزة اكمل فيها، مبسوط قوي مثلا بمرحلة انا كنت فيها يعني مسافر مثلا برا مصر وبشتغل وبعيش بقى حياتي زي ما انا عايز، فانا مبسوط بالمرحلة دي قوي. ساعات كتير كمان بنبسط بمرحلة ان انا موجود في شغل معين وسط ناس معينين انا بحبهم جدا وهما بيحبوني. بس ايا كانت المرحلة اللي انت فيها فلازم نبقى عارفين انه هي مجرد مرحلة. الحياة مش بتقف عند مرحلة معينة وتفضل واقفة عندها، زي ما الساعة ما بتقفش وزي ما الايام ما بتقفش، لانه ما ينفعش يوم يقف عشان في يوم تاني جاي بعدي، زي برضو ما حياتك مش بينفع انها تقف عند مرحلة معينة، بتفضل مكملة طول الوقت، طول الوقت هتفضل ماشية وهتفضل انت تتنقل من مرحلة لمرحلة.

مهما كنت مبسوط بالماضي ومبسوط بمراحل حياتك في الماضي، فهتلاقي ان الماضي ده في وقت هيبقى ماضي، او في وقت هو فعلا مضى خلاص وعدى، وهتكون مطالب انك تعيش بالمراحل اللي موجودة في الحاضر. وللأسف ناس كتير مننا مش بيعرفوا يعملوا كده، فبيفضلوا مقصورين في الماضي ومراحل حياتهم اللي كانت في الماضي، وده بيحرمهم من الاستمتاع بان هم يعيشوا في الحاضر، بيحرمهم من ان هم يكملوا يعيشوا في الحاضر. فبتلاقيه انه طول الوقت مقصور في الماضي. ده انا كنت بعمل وبعمل وبعمل، وكنت عايش في كذا، وكنت بعمل كذا. والحقيقة انه دي مرحلة من حياتك انت محتاج انك تخرج منها، محتاج انك تعيش مرحلة جديدة، وإلا هتفضل مقصور في الماضي ومش تعرف تتحرك منه ولا خطوة واحدة.

في حد كمان بالنسبة له مراحل الحياة هي عبارة عن أماكن بيعدي فيها. يعني مثلا بيتنا القديم، أنا مش قادر أخرج من مرحلة معيشتي في بيتنا القديم. بيتنا القديم ده أصله كان بالنسبة لي هو الراحة، هو الأمان، هو الاطمئنان، فأنا مش قادر أخرج من مرحلة بيتنا القديم. ولما عزلنا ورحنا بيت تاني، البيت التاني ده بقى بالنسبة لي هو أوحش مكان في الدنيا، لأني مش قادر أتخيل أنه الحياة كملت ومراحل الحياة كملت واتنقلت من بيتنا القديم اللي كنت بحبه جدا لبيت تاني، فعشان كده مش قادر أعيش في البيت التاني. والمراحل دي يعني ساعات كتير قوي بتحصل مع مثلا بنت تكون متعودة جدا على بيت مامتها، ويعني بالنسبة لها بيت مامتها ده هو الأمان وهو الاطمئنان وهو كل حاجة، وتيجي تتجوز بتبقى مش عارفة تستمتع بالمرحلة الجديدة اللي هي فيها، لأن هي لسه مقصورة في المرحلة القديمة اللي هي مرحلة بيت مامتها.

اكيد بيكون في خوف واكيد بيكون في قلق مع كل مرحله جديده انا بدخل فيها في حياتي، لانه الانسان مننا عدو المجهول، وساعات كتير قوي بنخاف من اي مرحله جديده بندخل فيها لانه ببقى مترقب كده، يا ترى هنجح في المرحله دي ولا هفشل، يا ترى هكون مستمتع زي المرحله اللي انا كنت فيها ولا لا مش هكون مستمتع. وساعات كتير كده بنقعد نقول ما هو اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش، انا ليه مثلا هروح شغل جديد وابدا مرحله جديده في حياتي في حين ان انا الشغل القديم انا كنت مستمتع فيه، انا كنت مبسوط، انا ليه هعمل كده؟ انا ليه مثلا هاقدم على خطوه الجواز؟ طب ما انا مرتاح وانا عازب، انا مرتاح وانا لوحدي، انا مرتاح في المرحله دي. انا ليه مثلا هقرر انه انا هخس؟ طب ما انا مرتاح وانا شكلي كده. افرض مثلا خسيت وعملت حاجة جديدة وطلع مثلا شكلي وحش، ففكرة ان انا ابدأ مرحلة جديدة اكيد بيبقى فيه خوف واكيد بيبقى فيه قلق، بس انا محتاج انه يبقى عندي شجاعة ويبقى عندي اقدام اكتر من الخوف واكتر من القلق اللي ممكن يفضل حابسني ومقيدني في مرحلة معينة من مراحل حياتي.

0: ومعانا كده مشاركة من صديقة لينا في موضوعنا الحياة مراحل. مريم، ازيك يا مريم؟
1: ازيك يا سونا؟
0: عاملة ايه؟
1: الحمد لله.
0: قوليلي يا مريم، ايه اكتر مرحلة في حياتك كنت فعلا مستمتعة بيها جدا وحاسة انك مش عايزة المرحلة دي تخلص ابدا من حياتك؟
1: يعني انا حاسة انه البني ادم محتاج انه يستمتع بكل فترة في حياته، يعني ما بقاش انا مستنية فترة تيجي في حياتي عشان استمتع، ولا افضل قاعدة في مرحلة معينة في حياتي خلاص انا مبسوطة كده، انا مش عايزة اعديها. يعني
0: طيب، تفتكري فكرة ان انا استمتع بكل مرحلة في حياتي دي حاجة سهلة ولا حاجة صعبة؟
1: يعني ما فيش حاجة سهلة للآخر يعني، لكن يعني الواحد محتاج انه يكون بيحاول. يعني انا حاول استمتع حتى لو فترة صعبة، لو فيها شوية مشاكل انا هحاول ان انا اكون مبسوطة يعني علشاني. حتى
0: انا بجد بشكرك جدا يا مريم وسعيدة انك شاركتي معايا.
1: شكرا ليكي.
0: شكرا.

في مراحل في حياتي بتبقى ممتعة جدا بالنسبة لي. يعني مثلا مرحلة أنا كنت عايش فيها مرتاح، يمكن أكون مثلا في شغل كنت مرتاح فيه جدا 24 قيراط، يمكن كنت عايش في البيت مع أهلي مرتاح جدا، يمكن كنت مثلا في وقت اللي هو ايه اتخرجت من الجامعة وما بشتغلش فعايش برضو مرتاح. ففي مراحل في حياة كل حد فينا بنبقى حاسين كده انها مرحلة مريحة، مرحلة جميلة، ولاني مرتاح فيها فطبيعي ان انا ما بقاش عايز اخرج منها، ابقى حاسس انه الله دي مرحلة مريحة قوي، انا مش عايز اخرج من المرحلة دي. بس الفكرة انه الحياة مش دايما هعدي فيها بمراحل اكون مرتاح فيها، لكن في مراحل هكون مرتاح فيها، وفي مراحل هكون تعبان فيها شوية، في مراحل هتكون مش على مزاجي او مش على هواية، وفي مراحل انا لازم اعيشها علشان اتعلم فيها او علشان اكبر فيها في حياتي في حاجة معينة.

في مرحلة التشكيل في حياتي أو مرحلة التعلم. المرحلة دي أنا بتعلم فيها حاجات كتير جدا في حياتي، بتخبط فيها كتير، ببقى مش عارف قوي الدنيا فيها ايه، بلاقي نفسي عمال اتخبط من حتة لحتة وعمال اروح من حتة لحتة، مش فاهم قوي انا عايزة اعمل ايه في حياتي. المرحلة دي بتبقى مرحلة تخبط شوية، لان انا بكون لسه ما كونتش فكرة مثلا انا عايزة اعمل ايه في حياتي. ولازم كلنا نكون بنعدي بالمرحلة دي. عادة المرحلة دي بتبقى في مقتبل العمر، مثلا لو هنتكلم بتبقى قبل العشرينات بشوية او في اوائل العشرينات، مرحلة انا مش عارف فيها قوي انا المفروض اعمل ايه في حياتي، مش عارف قوي المفروض يكون دوري ايه في الحياة، فبتخبط شوية، مش عارف اشتغل ايه، طب ايه الشغل اللي هينفعني، طب هل هكون مثلا مبسوط في الشغل معين، طب عايز اتجوز مش عايز اتجوز، طب عايز اكون اسرة مش عايز اكون اسرة. فيمكن مرحلة بتكون لسه مرحلة تخبط شوية انا مش عارف فيها انا عايز اعمل ايه.

في مرحلة التجربة، مرحلة ان انا بجرب كل حاجة علشان اشوف انا ايه اكتر حاجة هتنفعلي. يعني مثلا بجرب ان انا ادور على موهبتي، يا ترى انا عندي موهبة في ايه؟ اجرب ارسم شوية، لا مش نافع الرسم. اجرب مثلا اكتب شعر شوية، لا مش نافع الشعر. مرحلة ان انا بكتشف موهبتي ايه هي، مرحلة التجربة. وكل ما زادت مرحلة التجربة، كل ما زاد وقتها، يعني أقصد كل ما عرفت أكتر أنا موهبتي إيه، ممكن أجرب في حاجات كتير. والفكرة أنه طول ما أنا بجرب المفروض أن أنا ما يأس، يعني ما حسش أنه خلاص بقى أنا جربت موهبتي مثلا مرتين تلاتة أنا مش قادر أجرب تاني. لكن مهم أن يكون نفسي طويل، أن أنا في مرحلة التجربة دي، تجربة موهبتي، أن أنا عايز أوصل للموهبة اللي أنا بحبها دي، محتاج فعلا أن أنا أكون بجرب ويكون عندي نفس طويل في التجربة.

مرحلة الاعتماد على النفس، ان انا معتمد على نفسي تماما، مش معتمد على حد تاني. اكيد في وقت من حياتي بكون معتمد على حد اكبر مني، معتمد على اهلي، عايش معهم في البيت، حتى ولو يعني مش معتمد عليهم بنسبة كبيرة، بس ببقى معتمد عليهم بنسبة، حتى ولو كان مثلا الاكل والشرب على سبيل المثال يعني. فبيجي لي وقت كده في حياتي بتبقى مرحلة الاعتماد على النفس بشكل كلي، ان انا معتمد على نفسي بطريقة كلية، انا باكل نفسي، بشرب نفسي، معتمد على نفسي. المرحلة دي اكيد بيبقى في اولها صعبة، يعني ممكن تكون براقة من بره كده، انه هي هكون معتمد على نفسي بقى للاخر، محدش هيتحكم فيا وهعمل اللي انا عايزه ومش عارف ايه، بس ممكن تكون كمان مرحلة صعبة، انه ازاي هبقى انا معتمد على نفسي اعتماد كلي، مفيش حد جنبية اعتمد عليه، مفيش حد جنبية ممكن اكون برمي عليه حملي شويه.

she had it. كمان في مرحلة من مراحل الحياة، مرحلة تكوين رأيي. المرحلة دي يمكن بتاخد مني وقت كده شوية علشان أكون رأيي عن كل حاجة موجودة حواليا في الحياة. بكون رأيي عن نفسي، بكون رأيي عن الناس اللي حواليا، بكون رأيي عن ربنا سبحانه وتعالى، بكون رأيي عن حاجات كتير قوي موجودة في حياتي. المرحلة دي من حياتي بتبقى مثلا ممكن تبدأ بدري شوية، لو أنا عندي استعداد أن أنا أتعلم إزاي أكون رأيي، فممكن تبتدي معايا مثلا من فترة المراهقة وتفضل مكملة شوية لحد ما أوصل مثلا 25-26 سنة وأبدأ أكون كده بكون أرائي وقناعاتي، أو ممكن تبدأ متأخر شوية وتكمل مثلا لحد 30 على بال ما أكون كونت فعلا أرائي وقناعاتي عن حاجات كتير قوي موجودة في حياتي.

مرحلة اكتشاف النفس أو اكتشاف الذات، دي مرحلة مهمة جدا. المرحلة دي أنا فيها يمكن بتبهدل شوية، يمكن بدخل في علاقات كتير، علاقات صداقة أو علاقات حب، يمكن المرحلة دي ببقى يعني متخبط فيها بشكل كبير جدا، بس في نهاية المرحلة دي أنا بكتشف أنا مين. والحقيقة أن المرحلة دي ممكن تقعد مكملة مع ناس عمرهم كله، عمرهم كله بيعدوا في مراحل اكتشاف النفس أو اكتشاف الذات. وفي مثلا ناس معينين بتقف عندهم المرحلة دي عند وقت معين في حياتهم، بيحس أنه خلاص أنا كده عرفت أنا مين، وعرفت نفسي، وعرفت كل خبايا نفسي وكل خبايا ذاتي. أيا كانت فترة الاكتشاف النفس أو اكتشاف الذات أو المرحلة دي من حياتي، فالمرحلة دي أنا بحتاج مساعدة الناس فيها. يعني ما ينفعش أبقى أنا ونفسي بس بحاول أكتشف نفسي، لكن كمان محتاج آراء الناس يساعدوني في اكتشاف نفسي، كمان محتاج أني أكون بقعد قدام ربنا سبحانه وتعالى كتير علشان كمان ربنا يكون بيساعدني في اكتشاف نفسي واكتشاف ذاتي.

في مراحل من حياتنا بنبقى خايفين قوي نعيشها، بنبقى مترقبين جدا، قلقانين جدا، مش عايز اعيش المرحلة دي، وهي مرحلة فراق حد عزيز علي. ببقى بهرب من المرحلة دي ومش عايز اعيشها، بس الفكرة انه مش دايما مراحل الحياة بتبقى جميلة، مش دايما بعيش مراحل كلها حلوة وكلها على هوايا او كلها على مزاجي، محتاج كمان اعيش مراحل صعبة، لان المراحل الصعبة دي انا بتعلم منها. ومرحلة الفراق او مرحلة ان انا اكون بفارق ناس عزاز عليا، المرحلة دي مهمة جدا، وانا بتعلم منها حاجة مهمة، بتعلم منها ازاي ان انا ما وقفش حياتي على حد، بتعلم منها انه مهما فرقت الحياة هتكمل والحياة هتستمر، لانه الحياة عمرها ما هتقف عند شخص او عمرها ما هتقف عند مرحلة معينة.

في كمان مرحلة مهمة جدا من مراحل حياتنا بتبقى مرحلة الاستقلال، ان انا بستقل بنفسي عن الناس اللي انا كنت تابع ليهم او عن المجموعة اللي انا كنت تابع ليها، ببقى مستقل، ببقى مكون رأي، مكون مبدأ، مكون حاجة معينة عن نفسي. مرحلة الخصوصية شوية، انه خلاص بقرر انه حياتي مش سداح مداح، انا عايز تكون حياتي فيها جزء من الخصوصية، وانا عايز اكون فعلا بعيش حياتي اللي انا عايزها واللي انا عايز اكون بعيشها. مرحلة استقلال ومرحلة اختيار، ان انا بختار اعيش حياتي بطريقة معينة، بعيد عن اهلي، بعيد عن الناس اللي انا كنت حاسس ان انا بنتمي ليهم وان هم بيشكلوا جزء كبير من شخصيتي، بقرر ان انا استقل وبقرر ان انا بختار حياتي بالطريقة اللي انا عايز اعيشها.

في مراحل كمان من حياتنا، ممكن تكون مرحلة، ممكن تكون مراحل كتير، هي مراحل أو مرحلة اتخاذ القرارات الصعبة. بتعدي علينا كده مرحلة في حياتنا أو مراحل بيتفرض عليا أن أنا أخد قرارات صعبة كتير قوي، قرار الشغل، قرار الجواز، قرار أن أنا أعتنق المبدأ ده أو لأ، قرار أن أنا أصاحب الناس دول أو لأ. قرارات صعبة كتير في حياتي، بعدي بمرحلة كده في حياتي اسمها مرحلة القرارات الصعبة. ومرحلة القرارات الصعبة ممكن تعدي في أكتر من وقت من حياتي، يعني مثلا ممكن وأنا في العشرينات أدخل في مرحلة قرار صعب اللي هو أدخل كلية إيه مثلا، قبل العشرينات سوري. بعد كده في العشرينات بدخل في مرحلة تانية اللي هي مرحلة الخطوبة والجواز. كان ممكن في الثلاثينات أدخل في مرحلة تغيير شغل وقرار صعب تاني أنا باخده. فهل أنا مجهز نفسي أنه في كل وقت كده من حياتي بدخل في مرحلة اسمها مرحلة القرارات الصعبة ولا لأ؟

في مرحلة من مراحل حياتي اسمها مرحلة التضحية، مرحلة ان انا مقرر ان انا مش هعيش لنفسي وبس، لكن انا محتاج اكون شخص بضحي بشوية حاجات علشان ناس في حياتي مهمين، او بضحي بشوية حاجات علشان اعيش حياة افضل. مرحلة التضحية يمكن مش ناس كتير بيعدوا في المرحلة دي، لانه في ناس بيقرروا ان انا مش عايز اعيش مرحلة التضحية دي، انا عايز اكمل اعيش لنفسي، مش عايز اضحي علشان حد، او مش عايز اضحي باي حاجة انا بحبها علشان اعيش حاجة افضل. مرحلة التضحية هي مرحلة اختيارية، مثلا ممكن تكون ام بتضحي بحاجة معينة في حياتها علشان ابنها، ممكن يكون اب بيضحي بحاجة معينة في حياته علشان مراته وولاده. مرحلة التضحية هي مرحلة اختيارية، انا بقرر اني عايز اعيشها في حياتي، او بقرر ان انا عايز اعيش عشان نفسي وبس.

في كده مرحلة من حياة كل حد فينا، هي مرحلة الظروف الصعبة أو مرحلة الوقت الصعب. في المرحلة دي أنا بعدي فيها بظروف صعبة أو بوقت صعب كده في حياتي، بس الحقيقة إنه إحنا كلنا بنمر بالمرحلة دي، اللي هي المرحلة اللي فيها أنا بحس إن أنا بتفرم جوه مفرمة الحياة، بعدي بظروف صعبة، بعدي بوقت صعب في حياتي. بس المرحلة دي بيبقى التعليم فيها كتير قوي، ان انا في المرحلة دي انا بتعلم حاجات كتير في حياتي، بتعلم فيها ازاي اكون انا راجل بجد، بتعلم فيها ازاي اكون بعتمد على نفسي، بتعلم فيها ازاي اكون شخص فعلا بتحمل الظروف الصعبة. وكل الحاجات الصعبة اللي انا بعدي بيها مش بيبقى الغرض منها ان انا اكون بتكسر، على قد ما بيكون الغرض منها ان انا اتقوى، ان انا اكون فعلا شخص قوي، شخص عارف ازاي ان هو يواجه الظروف الصعبة، شخص عارف ازاي يواجه كل متاعب الحياة اللي هو مر بيها.

كلنا بنعدي بمرحلة كده في حياتنا اللي هي مرحلة عدم الاتزان، تحس كده انه زي ما يكون حياتك مش متزنة، الدنيا مش متزنة قوي، حاسس ان كل حاجة ماشية عكس ما انت عايزها تمشي. المرحلة دي يمكن بنعدي فيها في حياة كل حد فينا علشان اتعلم ازاي انه ابقى مش بوقف حياتي على انه الدنيا لازم تمشي صح او تمشي بالطريقة اللي انا عايزها. يمكن مرحلة عدم الاتزان دي بتتعبني شوية، بس بتعلم انه ازاي انه مش لازم حياتي دايما تبقى ماشية زي ما انا عايزها، انا محتاج اتأقلم معاها واتكيف معاها زي ما هي كده واعيشها واستمتع بيها زي ما هي، مش لازم تكون ماشية زي ما انا عايزها بالظبط.

في مرحلة من مراحل حياتنا هي مرحلة الصدمات، تحس ان انت كده عمال تتصدم مثلا في ناس في حياتك كنت متخيل ان هم ناس كويسين جدا، كنت متخيل ان هم ناس هيكملوا معاك للنهاية ومش هيسيبوك وهيقفوا جنبك، بس الفكرة كلها انه ساعات كده بتقوم تمر بمرحلة تلاقي انه كل الناس اللي انت كنت معتمد عليهم عمالين يقعوا واحد ورا التاني من حواليك، عمال تتصدم في ناس كتير قوي من حواليك. المرحلة دي ممكن تكون مثلا وانت في الجامعة، ممكن بعد ما تتخرج، ممكن وانت في الثلاثينات، ممكن وانت في الاربعينات، بس الفكرة انه ازاي احاول اتعلم كمان من المرحلة دي، ما تكونش مجرد مرحلة في حياتي انا عايزها تعدي وخلاص وقرفان وتعبان وعمال الوم ربنا انه يا رب ليه عدتني في المرحلة دي، بس ينفع اكون كمان بتعلم من المرحلة دي اللي هي مرحلة ان انا بتصدم في ناس كتير قوي حواليا واتعلم من المرحلة دي.

الحقيقة انه في اعداد انا بقعد لي لكل مرحلة في حياتي عشان اعيشها. يعني مثلا قبل ما اتجوز بلاقي نفسي انه انا بمر بوقت مسؤولية لوحدي في شغلي، الوقت ده بيبقى بمثابة وقت اعداد ليا علشان اتعلم ازاي اتحمل مسؤولية بيت واسرة وزوجة. ولو انا ما عدتش نفسي صح في المرحلة دي هلاقي نفسي داخل الجواز انا مش فاهم اي حاجة ومش عارف ازاي اتحمل مسؤولية بيت ولا اسرة لاني ما عدتش نفسي صح. فازاي انه في مراحل في حياتي كده بيبقى اسمها مراحل الاعداد، بتعد مثلا من وانا في الكلية ان انا اكون مسؤولة عن نفسي، بعد كده بتعد من وانا مرحلة ما بعد الكلية ان انا اكون مسؤولة عن بيت واسرة، وهكذا وهكذا. وكل مرحلة اعداد انا محتاج استغلها صح علشان فعلا اتعلم منها الحاجة اللي المفروض اتعلمها فيها.

مش كل المراحل اللي هتعدي عليا هكون عايزة أعيشها. خلينا نبقى متفقين، في مراحل هبقى مستمتع فيها جدا، وفي مراحل هبقى مش طايقها ومش طايق أعيشها ونفسي إنها تخلص. في مراحل هبقى مبسوط جدا ومنشكح، ودي مراحل مريحة جدا بالنسبة لي، وفي مراحل هبقى مش عايز أعيشها. بس في النهاية إحنا بنعيش ده وبنعيش ده، وفي النهاية هي دي الحياة. الحياة مش هتمشي على مزاجي، مش مثلا هقرر انه انا عايز اعيش طول الوقت مثلا في مرحلة الدلع وان انا مبسوط وفرحان ومرفه، لا مش عايز تعدي عليا ظروف صعبة، مش عايز مثلا اخرج من المكان اللي انا مرتاح فيه، مش عايز اسيب الشغل اللي انا بحب الناس فيه. لكن ازاي هعيش الحياة بكل المراحل اللي موجودة فيها؟ لازم اعيشها بحلوها ومرها، لانه هي دي الحياة، وهي دي الحياة اللي أنا وإنت وكل حد فينا عايشين فيها. مش هينفع أفصلها على مزاجي، لكن ينفع أعيشها كده زي ما هي.

محتاجة احاول استمتع بكل مرحلة، مش اقعد ارسي حالي واتضايق واقول ده حصل غصب عني، انا داخل في مرحلة وحشة جدا، انا مش عايز اكمل فيها، انا متضايق، انا قرفان. طول ما انت بتقول الجمل دي وطول ما انت عمال ترسي حالك وطول ما انت مش راضي بالمرحلة اللي انت فيها، عمرك ما هتعرف تستمتع بحياتك. طول الوقت هتشوف ان الحياة ضلمة وسودة، طول الوقت هتقعد تبص كده انه يا ريتني ما كنت دخلت المرحلة دي، يا ريتني ما كنت اتنقلت من المرحلة دي للمرحلة دي في حياتي. لكن ازاي اتعلم انه اقول جمل ايجابية على كل مرحلة انا بعيشها، حتى ولو هي مرحلة صعبة في حياتي، لكن اتعلم اقول جمل ايجابية، اتعلم اشجع نفسي انه انت هتعرف تعيش المرحلة دي، انت عشت قبل كده مرحلة صعبة في حياتك وتعلمت منها، هتقدر تعيش كمان المرحلة دي في حياتك.

كل ما بكبر كل ما المراحل في حياتي بتصعب أكتر، وكل ما بكبر كل ما بعدي بمراحل مختلفة انتقالية كتير جدا، مش زي ما كنت طفل، مش زي ما كنت مراهق، مش زي ما كنت لسه متخرج من الجامعة. لكن كل ما بكبر وبتعلم حاجات جديدة في الحياة، كل ما مراحل الحياة هتبدأ تصعب شوية بشوية. فمحتاج ان انا يكون عظمي ناشف، محتاج ان انا اكون قوي، محتاج ان انا يكون عندي استعداد ان انا اخوض تجارب جديدة في الحياة وعدي بمراحل جديدة في الحياة، مراحل بضحي فيها بحاجات، مراحل بخسر حاجات عشان اكسب حاجات تانية، مراحل بتعرف فيها على ناس جديدة وبفارق ناس كانوا موجودين في حياتي، بتعلم وبتعود ازاي انه اعيش كل مرحلة كده زي ما هي، ما حاولش افصلها على مزاجي لكن اكون فعلا مستمتع بيها وعايشها كده زي ما هي بالظبط.

ولازم انا وانت وكل حد فينا نبقى عارفين انه مفيش مرحلة من مراحل حياتنا احنا بنعدي فيها اعتباطا او صدفة، لكن كل مرحلة من مراحل حياتك وحياتي ربنا سبحانه وتعالى بيكون ليه قصد ان احنا ندخل في المرحلة دي علشان نتعلم حاجة جديدة وعلشان نكون ماشيين في خطة ربنا سبحانه وتعالى، لأن كل حد فينا في خطة لحياته ربنا سبحانه وتعالى رسمها له من أول لما كان جنين في بطن أمه لحد آخر يوم هيعيشه في الحياة. في خطة ربنا سبحانه وتعالى رسمها لي وفي طريق أنا همشي فيه، وكل مرحلة في حياتي أنا بعدي فيها أنا بمشي في الخطة دي وبمشي في مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. يمكن يكون المراحل أنا بعدي فيها مش كلها أنا عايزها، بس أنا محتاج أن أنا دايما أكون برضخ لإرادة ربنا سبحانه وتعالى وأكون واثق ومتأكد أن ربنا سبحانه وتعالى عايز لي الخير وأنه كل حياتي هي في إيده سبحانه وتعالى.

هنعدي بمراحل صعبة في حياتنا أكيد، في مراحل مش هتبقى عجبانة، في مراحل هنبقى نفسنا نرجع لها تاني وما نسيبهاش، في مراحل هنبقى حاسين انه أنا مش هنبسط غير لما عدي فيها. لكن خلونا كده نتعلم إزاي نستمتع بكل مرحلة، كل مرحلة في الحياة وليها استمتاعها. ما تقعدش كده حاسس انه أنا مش عايز أكبر، أنا عايز أفضل طول الوقت صغير. لأ، زي ما مرحلة ان انت يكون سنك صغير ليها استمتاعها، كمان مرحلة ان انت تكون كبير وناضج ليها استمتاعها. مرحلة انك تبقى اب او مرحلة انك تبقي ام ليها استمتاعها. مرحلة انك تبقى بتشتغل او ما بتشتغلش ليها استمتاعها. مرحلة ان انت تكون عندك علاقات كتيرة او ما يكونش عندك علاقات وتكون لسه بتحاول تدور على ناس تعمل معهم علاقات ليها استمتاعها. كل مرحلة في حياتنا ليها استمتاعها، وكل سنة انت بتكبر فيها اتعلم ازاي تستمتع بالسنة دي، لانك لو ما استمتعتش بكل مراحل حياتك في الاخر انت اللي هتخسر، محدش هيخسر غيرك، انت اللي هتعيش حياة كئيبة، حياة متعبة كنت عايز تفصلها على مزاجك. بس للأسف محدش بيفصل حياته على مزاجه، كلنا بنعيش الحياة زي ما هي، والحياة مراحل، فاحنا هنعيش كل مرحلة من مرحلة الحياة، وازاي نتعلم ان احنا نكون بنستمتع في كل مرحلة من مراحل الحياة.

حياة كل حد فينا عبارة عن مراحل، مراحل بنعدي فيها، مراحل ممكن تكون حلوة، مراحل ممكن تكون وحشة، مراحل من كتر ما احنا كنا بجد مستمتعين بيها فاحنا مش عايزينها تخلص، ومراحل من كتر ما هي تقيلة قوي على قلبنا فبيبقى نفسنا انه المراحل دي تخلص بسرعة قوي. حياتنا مش بتفضل ثابتة عند حاجة معينة، لكن بتتطور طول الوقت، من ساعة ما بتتولد لحد العمر اللي انت هتسيب فيه الحياة وحياتك مراحل كتير قوي. اللي حياته واقفة عند مرحلة واحدة دي حياة مش صح، اكيد هو مش عايشها صح. يعني اللي حياته مثلا واقفة عند مرحلة معينة في الماضي معنى كده ان هو مش عايش حياته صح، لان حياتنا عبارة عن مراحل كتير قوي. مطلوب مني ومنك ومن كل حد فينا ان احنا نعيش كل مرحلة في حياتنا زي ما هي، مهما كانت المرحلة طويلة او قصيرة، فانا لازم اعيشها كده زي ما هي.

مراحل الحياة متقسمة كده على مراحل في حياتنا الشخصية ومراحل في حياتنا العملية والمراحل كمان في حياتنا الدراسية. حياتنا متقسمة على كمان 3 مراحل، مرحلة الماضي ومرحلة الحاضر اللي أنا فيه ومرحلة المستقبل. وما ينفعش أن أنا مثلا أفضل مركز قوي مع مراحل حياتي العملية وأن أنا إزاي بكبر في شغلي ومركز مع مراحل حياتي الشخصية، أنه مثلا إزاي أن أنا أخطب وأتجوز وأكون عيلة وأكون أسرة. وما ينفعش أن أنا أبقى مركز في مراحل حياتي الدراسية قوي، يعني أبقى مركز قوي بس في دراستي وأنسى حياتي الشخصية وأنسى أني أكون علاقات بالناس وأنسى أنه إزاي يكون عندي علاقات صداقة كتير مع الناس اللي حواليا وأكون بختلط بالناس اللي موجودين حواليا. كمان ما ينفعش أفضل عايش مثلا في مرحلة عشتها في الماضي وأفضل عايش على الأطلال بتاعة المرحلة دي وعايش على ذكرياتها وأنسى أني أعيش الحاضر بتاعي وخطط كمان لمرحلة المستقبل اللي أنا هعيشها آجلا أم عاجلا.

0: بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة كده يعني حلقة شوية فيها أسئلة غامضة، فيها أسئلة غريبة ممكن يكون ما سألتهاش لنفسك قبل كده أو بتسألها لنفسك على طول. فالنهاردة هيكون معايا كمان ضيف أنا بحبه جدا جدا جدا جدا جدا، يعني تقريبا كل حاجة بعملها معاها يعني نفسي أبعد عنها. دينا
1: يا ايمي، عامله ايه؟
0: عامله ايه يا دينا؟
1: انا جدا جدا جدا مع كل جدا انا ايدي اللي هو وراها ايدي. طيب يا ربنا يستر.
0: برحب بيكي في كلام في اغاني، والنهارده اغنيتنا المرايه. تفتكري واضح من الاغنيه اللي نسمعها
1: كما اغنيه انتوا ما تعرفوهاش خالص، هي مش شغاله ورانا ولا اي حاجه وهنفاجئكم بيها.
0: تفتكري المرايه حلوه ولا وحشه؟
1: ساعات حلوه وساعات وحشه.
0: يعني هعرف رأيك في كل سؤال بعد شوية. بعد الفاصل هنطلع نسمع أغاني ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل وهنبدأ في أغنيتنا المراية. أول سؤال كده دينا عايزة أسأله لك، هتعملي إيه لو صحيتي من النوم كده لقيتي نفسك مش أنتي، يعني مش أنتي كده، صحيتي لقيتي حد تاني، هتعملي إيه؟
1: إزاي يعني تحصل إزاي؟
0: يعني صحيتي لقيتي الشخصية اللي أنتي متعودة عليها والشخصية اللي أنا عايشة بيها طول عمري ما لقيتهاش هي، لقيت حد تاني مش عارف يعيش الحياة اللي أنا كنت عايشاها، فاهمة؟
1: بصي هقولك على حاجة، يعني هاخدها بمحمل الأغنية، لكن قصدها ان انت لو نمت في الحياة، يعني انت قعدت وقت كده متغافل عن كل حاجة في حياتك وفجأة فقت، مش ان انت نمت بالليل وصحيت الصبح، لكن ان انت قعدت وقت كده متغافل عن حاجات كتير في حياتك وبعد كده فقت،
0: هتعملي ايه بقى؟
1: هتعملي ايه؟ لا هتصدم اكيد، يعني هتصدم انه ايه ده انا ضيعت وقت من حياتي وانا كنت نايمة طول الوقت ده، وحاجات كتير كانت بتحصل في حياتي وفي حياة الناس حواليا في يعني اعتقد كلنا بنعدي بالمرحلة دي، ان احنا نبقى متغاضين مثلا عن حاجة معينة او نايمين كده في حاجة معينة في تفكير لاجل حاجة لاجل مستقبل، اخد قرارات في حاجة معينة بعد كده اصحى، بس يا رب اكون صحيت قبل فوات الاوان.

0: رجعنا معاكم كمان مرة وبنكمل كلامنا في كلام في أغاني. وأغنيتنا النهاردة هي المراية. وإيمي خليني أسألك كده سؤال. أنا مين؟ سؤال دايما بنسأله كده لنفسينا. تفتكري ليه بنقعد نسأله كده لنفسينا أنا مين؟
1: متهيالي في نص السكة بحس إن أنا مش فاهم حياتي المفروض تروح لفين. في نص السكة كده بكتشف إن أنا إنسان بس مش عارف أنا المفروض أعمل إيه أو معملش إيه. فببقى عايز أفهم أنا مين، يعني أنا المفروض أعيش إزاي، أنا المفروض أتبع أنهي فكر، المفروض أتبع أنهي حاجة في حياتي. السؤال ده متهيألي مش وحش، السؤال ده بيخليني أرجع أخد قرارات في حياتي أنا هبقى بمشي فيها إزاي. أبدأ أحط لنفسي حدود وأبدأ أحط لنفسي أفكار أتبعها. ومتهيألي السؤال ده لما بسأله لنفسي ببدأ أكون شخصية أقدر أقول للناس دلوقتي أنا شخصيتي كذا، إيمي كذا وكذا وكذا وكذا. فببقى عارف أنا مين وببقى عارف أنا رايحة فين وجاية منين.
0: حلوة أوي.

0: ولسه مكملين معاكو في كلام في أغاني. دينا عايزة أسألك سؤال، إيه أحسن أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
1: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له انت ابن فلان الفلاني، او انت تبع العيله الفلانيه، اصل انت بتشتغل الشغلانه الفلانيه.
0: ملوش هويه،
1: ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، اتولد فين. فهي دي انا مين. يعني الاصل بتاعي، هويتي ايه، فبعرف بيها انا مين. انا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو باباها ومامتها ساكنه فين، لكن انا دينا، انا عايشة لأجل كذا، بعمل كذا، بشتغل كذا، بروح كذا وبعمل كذا، هواياتي كذا، بحب كذا، بكره كذا. هو ده أنا مين.

0: رجعنا معاكم تاني ولسه بنتكلم في المراية، وبفكر كده في حاجة يا إيمي وساعديني فيها. قوليلي، هو أنا عشان أعرف نفسي ده حاجة هتفيدني، أو حاجة هتفيدني أصلا في إيه، وهيفيد اللي حواليا كمان في إيه؟
1: متهيالي أنا لما بعرف نفسي أنا بعرف أنا في أنهي حتة بالظبط، فهبدأ إن أنا أتعامل مع الناس اللي حواليا بالمنطق ده. يعني أنا لما أعرف عن نفسي إن أنا ما بحبش الزعيق والصوت العالي، هبدأ إن أنا أتعامل مع الناس بطريقة هادية. هبدأ إن أقول لهم لما يعلوا صوتهم، لو سمحتوا يا جماعة ما تعلوش صوتكم. ده مثال بسيط، لكن في كل حاجة في حياتي أنا محتاجة أكون بعرف أنا بحب ده ولا ما بحبش ده، أنا بكره ده ولا ما بكرهش ده، علشان ده بيسهل الطريقة بتاعت الناس. عارفة بيقولوا كده في علم النفس، إن لما تبقى عايز تعرف اللي حواليك اعرف نفسك الاول. لما تعرف نفسك كويس جدا هتعرف تتعامل مع الناس كلها، لانك خلاص انت عرفت نفسك، انت عرفت ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، فسهل جدا انك تتقبل الشخص اللي قدامك. فمتهيالي ده هيفيدني وده هيفيد اللي قدامي كتير جدا جدا.

ورجعنا لكم بعد الفصل، لسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيه المرايه، لكن حابين ناخد تعليقاتكم على اغنيه اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فتره. كانت اغنيه اشجع واحده، وكنا حاطين جزء من الاغنيه وسالنا سؤال، تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده، يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت، وكان تاثيره في الصغر اقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا، وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان اسماء بيومي قالت لنا كده، الكلام السلبي بيأثر في الشخصية الضعيفة. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو انا مش قوي اخده واتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني اصلا قاله. كمان هبة قالت لنا كده، أنا عندي مقولة في عقلي بحب استخدمها بهيك مواقف، هي أردنية، بحس حالي قوية فيها لأنها بتضحكني وبتحسسني أنه الموضوع مش لازم يكبر لأنه هو أصغر أصلا صغير. المقولة بتقول يلي أخد صورة سلبية عني، إذا ممكن أخدها وأحطها لك إياها في برواز بتصير أحلى. يعني كأنه بتقول لهم كده، يعني لو أنت واخد صورة عني سلبية هات أنا أحطها لك في برواز كده عشان تبقى أحلى بكتير. وبتقول ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي ومفهوش إساءة لأي طرف. حقيقي فعلا يا هبة، أنا لازم أتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا، علشان كمان ما حسش أنا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا ليكم، هنستنى تعليقاتكم كل مرة، يعني بنحب نسمع تعليقاتكم، انتم مفيدين جدا لينا، وبنحب كمان نعرف آرائكم وحياتكم عاملة ازاي معانا، ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: شكرا يا جماعه فركش.
1: يلا صفوة خلاص كده.
2: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في اغاني والمراية. دينا خليني اسالك سؤال كده، هل لو مش عارف اوصل لنفسي اطلب مساعدة من اللي حواليا ولا اقعد كده وخلاص؟
3: ده مهم جدا يا امي. كتير قوي بنفضل تايهين، وبعد ما نصحى من النوم او من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول ان انا هدور على نفسي وافضل ادور وابقى بجتهد جدا ان اعمل كده. بس في اوقات بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء، تقريبا جو هاري تقريبا، بيقول انه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الاربع اجزاء دي. ففي جزء انه الناس عارفاه وانت مش عارفه، وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي. مش بس انا شايفه نفسي ازاي، يعني انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
2: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.

0: ورجعنا بعد الفاصل، وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيها. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي وركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لأمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، اوكي انت تقولي رأيك سوري على حسب معرفتك بيا، وعلى حسب مثلا انت قريبه مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كليه، لان دي حاجه بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفه مع نفسي انه راي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد راي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد راي.

0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني واغنيتنا المرايه. وعارفه يا ايمي كنت بفكر في حاجه كده انه هل قربي من الناس الغلط ممكن تكون كده في وقت بيخليني افقد معنى لحياتي او معنى حياتي عامه؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمه اني اشوف فين الحتت اللي ناقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شويه، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي، وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي إن أنا وأنا بعرف أنا مين كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش إن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر إن أنا أتعامل معاهم في الشغل، في الدراسة، في الحياة عامة، حتى لو في العيلة. كان حلو قوي ان يبقى عندي واحد واثنين وثلاثة اعرف ان هم رأيهم فعلا صح، وهم بيحبوني جدا جدا جدا فعايزين لي الصح دايما، فابدأ ان انا اختار الناس الحقيقية اللي تبقى في حياتي. لكن لو الناس الغلط في حياتي احاول ان انا احط لهم بس حدود، مش لازم ابعد كل الناس عني، لكن احط حدود لحياتي واللي انا كمان عايزة اوصله، علشان الناس بس ما تأثرش فيا، او ما تكونش الناس هي يعني زي الإضاءة اللي دايما عاملة في عيني. علشان الإضاءة لما بتولع كده في عينك انت، هي ضوء، هي نور، بس بيخلي عينيكي مش شايفة. فلازم تختاري الناس الصح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايزه اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايزه اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه كنت متوقع السؤال الاجابه دي منك يا
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر بتطور برجع لورا بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحياه اللي حواليا وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية. وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
1: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش علشان مش عايزة، عارفة اللي مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا، صعب إنه أصحى من النوم فجأة ألاقي اقرب ناس ليا مش حواليا، لانه الناس هي او حبايبي اللي جنبي هو اللي انا بتسند عليهم. فدي حاجه صعبه قوي قوي ومشاعر مرعبه. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبه منك ومني وقريبه من كل اللي بيسمعونا، لكن انا لازم برضو حتى لو حصل ده اكون مكرر جوه نفسي ان حياتي ما توقفش. متهيالي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هيجي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس، انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المراية. يا دينا قولي لي خطوات معينة اعرف فيها نفسي اكتر، قولي لي اعمل ايه عشان اعرف نفسي اكتر.
1: بصي هو انا حاسه ان انا بجاوب اسئله اكبر مني الصراحه يعني، بس هحاول ان انا احاول يعني. ممكن اعمل ايه عشان اعرف نفسي؟ ممكن اسال الناس اللي حواليا زي ما احنا كنا بنقول قبل كده، ده خطوه من خطوات ان انا ابقى بسال الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر، يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجبن على النت ان انت اعمل املى الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي.
1: لا لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص، ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا، يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا، فتجاوب. فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها، مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا، انا شايفاني كذا، اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين، انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هادية مثلا، وايمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هادية، وعملت اختبارات وقالوا لي ان انت شخصية هادية، فانا ايه اتأكدت ان الصفة دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركة كتير. فالفكرة انه كمان نقطة يعني انا عارفة انه انا طولت، بس نقطة اخيرة انه اشوف اسأل ربنا سبحانه وتعالى انا مين.
0: يعني هما كانوا اربع نقط مهمين جدا يا دينا، شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايز اسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المراية اللي ممكن احتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات، انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب ما اعرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بقرر ان انا طول الوقت هو مرايتي، فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل، انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير، إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة يعني. خليني أقول ده مش دعوة المأساوية بس هي تتكسر في وقت.
0: كلام مهم جدا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزه اساله لك. المشاعر المتضاربه محيره لكن مهمه، ايه تعليقك في الكلمه دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربه؟
0: في الاغنيه بيقول في الاخر كده، في اخر الاغنيه بيقول ايه، انا مش عارف انا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارف، خايف ولا ولا حاسس بامان. ف ايه هي دي المشاعر المتضاربه؟
1: صعبه. عايزه اقول لك انه دي من اصعب الاوقات اللي بعدي بيها او اي حد بيعدي بيها، ان انا مش عارفه مثلا هل انا بحب ايمي ولا بكرهها، هو انا حاسه بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزه اشتغل ولا مش عايزه اشتغل، عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس، كل حاجه وعكسها. دي صعبه جدا ومحيره جدا زي ما انت كنتي بتقولي. بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعب جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجه في حياتي محتاجه قرار وقت المشاعر المتضاربه دي، ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينه. بصي، في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاثنين بتغلب يعني، فلما تغلب حاجه ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فاوكي دي بقى اللي انا هكمل بيها.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. مش عارفه ازاي هنتكلم فيه في تراك. يعني ازاي ابقى عرفت نفسي؟ الاجابه بسيطه, لما ببص في المرايه صح هبقى عرفت نفسي, فهعرف اخد قرار صح في حياتي لان انا عارفه.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك يا ريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص. دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها, وفعلا حاجات مهمة جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكو لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. أشوفكم على خير أو أسمعكم على خير وتسمعوني على خير الأسبوع اللي جاي.

0: أنعم الله عليك بقلب من ذهب. القلب ده يستطيع أنه يحب كل شخص بيحتاج للحب.
1: تحب علشان تسدد احتياجات الآخرين للحب، مش علشان تستمتع أنت بالحب.
0: مع أن كل ما بتقدم حب للآخرين بتلاقي نفسك سعيد كنتيجة لمحبتك ليهم.
1: ويقدر القلب ده أنه يعطي ويشعر بالحب.
0: كمان القلب اللي بيعطي ده ويشعر بالحب يا سماء بتلاقي فيه أنه بيأكد أن الحب والعطاء والإحساس أمور بنحتاج ليها كبشر طول الوقت، وبنحتاج كمان نقدمها لبعض قبل ما نطالب بيها لنفسنا.

0: تستطيع أن تحب الآخرين بشكل عملي وتجعلهم من أولويات حياتك قبل ما تكون أولوياتك هي الأهم.
1: كلنا المفروض بنرتب اهتماماتنا في الحياة،
0: بنرتب أولوياتنا،
1: وللأسف بتكون أول حاجة في قائمة الأولويات هي مصلحتنا الشخصية.
0: مهم نفكر في نفسنا طبعا ونهتم بأمورنا الخاصة،
1: لكن طبعا ما ينفعش تكون مصلحتنا هي محور تفكيرنا.
0: ومن أحلى الأمور أني أفكر في الآخرين وأني أهتم بيهم وأكون بقدر أساعدهم وأقف معاهم في ظروفهم المختلفة.

0: تستطيع انك تكون شخص متواضع حتى لو عندك من الانجازات والمواهب اللي يخليك متكبر.
1: ممكن شخص يكون مثلا امكانياته وانجازاته بسيطه بس تلاقيه كده بيضخم منها علشان يلفت الانتباه وعلشان الكل يشاور عليها.
0: وممكن يكون اللي بيعمله عادي جدا وناس كتير بتعمله بس هو حاسس ان مفيش زيه وعايز كل الناس تسقف ليه.
1: ممكن واحد تاني فعلا يكون بيعمل حاجات كتير ومع كده تلاقيه متواضع وبسيط.
0: خليك متواضع تلاقي الحياة ليها طعم تاني.

0: انت تقدر انك تدرب نفسك على تحمل المسؤولية والعمل باجتهاد وبجدية.
1: القصة محتاجة تدريب ومحتاجة تفهم دورك كويس،
0: محتاج اني انا ادرك ان انا في جزء في الحياة هو مسؤوليتي أنا الشخصية،
1: ما ينفعش حد غيرك يكون بيعمل المسؤولية بتاعتك،
0: وما ينفعش كمان تعمله بأي شكل وخلاص أو بأي مستوى مش حلو.
1: لازم أتعلم أدرب نفسي أني أبذل كل جهدي في الجزء المطلوب مني من غير كسل ولا تراخي ولا تأجيل ولا أني أكون برمي المسؤولية على حد تاني.

0: عندك القدرة من الله على التسامح حتى للي بيأذوك.
1: مفيش حاجة اسمها أنا كده شخصيتي كده مش بقدر أسامح أي حد بيغلط فيه.
0: مفيش حاجة اسمها أنا مش ربنا عشان أغفر وأسامح الناس.
1: الحقيقة أنه ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا طاقة نقدر بيها نسامح، والطاقة دي بينفع تزيد كل ما بيكون عندنا نضج في شخصياتنا.
0: يمكن كل ما نتعلم نسامح بيبقى عندنا تصالح مع نفسنا ومع الناس كمان أكتر.

0: تقدر انك انت تنصف المظلوم وتدافع من اجل الحق.
1: بيحصل كتير بنشوف قدام عينينا ناس بتتظلم وناس بتظلم ناس
0: بكلمة يمكن او بتصرف او باي حاجة انه الشخص ده يتحرم من حقه،
1: وللأسف كتير بناخد موقف المتفرج،
0: واوقات بنخاف نقف في صف المظلوم لألا الظلم ده يجي علينا احنا كمان،
1: اوقات بنخاف نتكلم ونعلن الحق، والخوف ده بيخلينا ننسحب ونصمت ونتراجع،
0: واقول اللي جوايا انه طب ما انا مالي يعني خليني في حالي،
1: مع اني في ايدي اساعد انسان بيمر بظلم.

0: كل اللي عندك هو نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى تقدر تشارك بيها الآخرين.
1: هو مين ليه الفضل في أي حاجة بيمتلكها؟
0: علشان كده لو ربنا منحك صحة تقدر تساعد المريض،
1: لو ربنا منحك مال تقدر تساعد الفقير،
0: ولو ربنا منحك علم تقدر تعلم الأقل في العلم،
1: لو ربنا منحك شخصية مقبولة من الناس قرب للناس.
0: كل حاجة من ربنا ينفع نشارك بيها محتاج، والمشاركة دي كأني بقول لربنا سبحانه وتعالى شكرا على نعمك.

0: تقدر إنك تتعلم إنك تكون مبادر خاصة في عمل الخير.
1: يعني لما تشوف شخص كبير مثلا ومحتاج مساعدة تقدر تساعده،
0: لما تشوف طفل بيعيط وتطبطب عليه،
1: لما تشوف حد بيشيل حاجة وتقدر تشيل معاه أو ترفعها معاه،
0: لما يكون حد حزين وإنت الطيب خاطره بكلمة،
1: لما يكون حد محبط تقدر تشجعه وتخرجه من حالة الإحباط دي،
0: ولما يكون حد منفعل وإنت تقدر تهديه،
1: لما تشوف إنك تقدر تعمل حاجة إيجابية وتقدر تعملها أكيد هيفرق جداً.

0: الأمانة والثقة في الآخرين من السمات الإنسانية اللي بنحتاج إنها تظهر في علاقتنا.
1: ثق في قدرات الآخرين وخليهم يوصل لهم الإحساس إنهم يقدروا يعملوا حاجات.
0: ثق في الآخرين، فالثقة دي سور حماية للعلاقات.
1: زي ما بحتاج الناس تثق فيا، لازم أنا كمان أثق في الناس.
0: بلاش نظرية الشك والمؤامرة، وإن ورا كل كلام كلام ورا كل فعل أمر تاني خفي.
1: خلينا نبني الثقة في بعض ونتعامل من خلالها.

0: بلاش تميز بين البشر على حسب اللون البشرة أو الدين أو الجنس أو البلد.
1: كتير بننجذب للي شكلنا وبنرفض لو حد مختلف عننا،
0: بنقبل المتفق معنا في الدين ونكفر أي حد تاني،
1: بتكون علاقاتنا بس مع المشابهين لينا ونرفض العلاقات مع أي حد مختلف عننا أين كان بقى في الثقافة أو أي حاجة تانية.
0: مع إن الله خلقنا مختلفين مش علشان نرفض بعض، لكن عشان نتعايش مع بعض ونكمل بعض ونقبل اختلافات بعض.

0: عندك لسان يقدر إنه يشجع الآخرين؟ على فكرة التشجيع قرار داخلي أقدر أمارسه كل يوم.
1: أوقات بستخسر أشجع الناس اللي حواليا،
0: أوقات بكسل أقول كلام مشجع لغيري،
1: وأوقات بقول لو قلت كلام مشجع الشخص ده هيتكبر علي،
0: وأوقات مش بشجع لحسن يتفهم تملق أو إني عايز حاجة من ورا الكلام،
1: وأوقات مش بشجع لأن كل الناس مش بتشجع،
0: وأوقات بقول هو أنا هم مين بيشجعني علشان أقدر أشجع غيري.
1: لا، الحقيقة لازم نتعلم نشجع بعض.

0: من حكمة الله أنه بيجدد طاقتنا لاحتمال الألم والصعاب. الحياة مليانة صعوبات وتحديات،
1: مليانة ألام وأوجاع،
0: مليانة مشاكل وأمراض واحتياج.
1: بنحتاج للصبر والاحتمال، وده بيجي من الله سبحانه وتعالى.
0: بيقول المثل على قد لحافك على قد اللحاف بيجي البرد،
1: ودي أوقات بتكون صحيحة. على قد طاقتنا بتيجي المصاعب،
0: لكن لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ده بيجدد وبيوسع طاقتنا وقت الاحتياج والألم، فبنلاقي طاقة جديدة.

0: اسعى للنجاح والتفوق لأنها رغبة إنسانية، ولكن احذر الأضواء والشهرة.
1: مين مش بيحب يكون ناجح ومتميز ومتفوق؟
0: كلنا على فكرة، ويمكن بدرجات مختلفة، لكن دي رغبة داخلية جوانا وبيرتبط معاها السعي تجاه النجاح.
1: لكن أوقات بيلمع قدامنا إغراء الشهرة، ومش لازم أكون نجم من النجوم، لكن ممكن أكون مشهور في العيلة أو وسط الشلة،
0: أو مشهور في شغلي،
1: أو مشهور على الفيسبوك. طبعا
0: المهم ما تكونش الشهرة هي الهدف، يعني أكيد مش هتبقى هي الحاجة اللي أنا طول الوقت بسعى ليها، لكن أكون ناجح ده الأهم.

0: سوا ومش راجعين.
1: مش هتقدر تنشر السلام بين الناس لو انت مش بتشعر بيه جواك الاول.
2: وهنا بقى هنقول فقد الشيء لا يعطي.
1: تحاول تنشر السلام بين الناس ازاي وانت من جواك مش متصالح اصلا مع نفسك،
2: وممكن كمان تكون مش قابل نفسك بعيوبك ومميزاتك،
1: ومش قابل ظروفك ولا شغلك ولا بيتك ولا جوازتك،
2: ومش قابل بلدك ولا مستواك العلمي ولا المادي.
1: السلام الداخلي لازم يخرج الاول من جوه لبره عشان تقدر تساعد غيرك يعيش كمان هو في سلام.

0: كل زرع وله حصاد، والحصاد من نفس نوع الزرع.
1: مش هتزرع بذور عنب مثلا والحصاد يكون تفاح.
0: كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار.
1: كل زرع بتزرعه هتحصده.
0: هتزرع حب هتلاقي حب،
1: هتزرع خير هيرجع لك بالخير.
0: لو زرعت نميمة هتلاقي اللي بيتكلم عليك برضه،
1: ولو زرعت خصام بين الناس هتحصد خصام بينك وبين الناس.
0: عشان كده خد بالك بتزرع ايه، لانه اكيد هتحصد زيه.

كلنا بنكون عارفين جدا أهمية الوقت وإن وقتنا مهم جدا ومن زمان قوي، وإحنا عارفين يا جماعة ما تعرفوش يعني إيه قيمة الوقت ولازم نستفيد منه وإزاي نتعلم كمان نستثمر وقتنا ونستثمره في حاجات مهمة بلاش نضيعه، وإن كل دقيقة بتضيع من عمرنا مش بترجع تاني، حافظين كل ده وإن الوقت في حياتنا بيساوي عمرنا. لكن للأسف رغم إننا فاهمين كويس قوي قوي كل الكلام اللي أنا قلته ده، لكن ما زلنا بيضيع مننا وقت بشكل غير عادي ومش بنحس بيه خالص، او ممكن كمان نحس بيه ونقول ايه المشكله، اهي الايام بتمر والسلام. عشان كده احنا عايزين نعرف ازاي وقتنا المهم ده نستفيد منه كويس.

كل واحد فينا بيبص الوقت بشكل مختلف وعنده اهتمامات اللي بتكون أولوية بالنسبة لي وبيقضي فيها وقته، ولأن اهتماماتنا مش زي بعض فطريقة حياتنا واستخدام أوقاتنا بيبقى طبعا مش زي بعض. يعني واحد يحس أنه استثمر وقته كويس جدا مثلا لما يقعد قدام البحر بالساعات علشان يصطاد شوية سمك، وممكن واحد تاني يقول عليه أنه إيه ده تضيع وقتك كده، إيه يا عم ما تروح تشتري سمك وخلاص. وكأننا بنحكم على بعض حسب نظرتنا وحسب اهتماماتنا. إحنا دايما بنبقى كأننا مش بنحاول نشوف القصة بنظرة صاحبها، لكن بنشوفها بحسب نظرتنا إحنا وحكمنا إحنا للأمور.

يعني ايه تستفيد بوقتك؟ يمكن موضوع كبير لدرجة ان في محاضرات كده بتدرس جوه الجامعات وحتى في التنمية البشرية عن ادارة الوقت، وان ادارة الوقت يا جماعة ده فن، بيقولوا عليه فن ادارة الوقت، وان الشخص بيحتاج يعرفه ويتعلمه ويتدرب عليه، وبيحتاج كل واحد فينا انه يعرف ازاي ينظم وقته. لكن الحقيقة ان في مجتمعاتنا ديت احنا مش عارفين قوي قيمة الوقت، بالعكس احنا بنتفنن مش في ادارة الوقت، احنا بنتفنن في قتل وتضييع الوقت باي شكل، رغم اننا ممكن قوي نتعلم ازاي نستفيد من وقتنا وبشكل كويس جدا، وده يغير من شكل حياتنا وتكون حياتنا شكلها احسن وتختلف، لكن احنا مش بنعمل كده. ممكن كمان نتعلم حاجات بسيطة جدا نوفر بيها الوقت علشان يكون وقتنا احسن وحياتنا تكون شكلها احسن، لكن ما زلنا بنضيع الوقت، وده بيضيع مننا حاجات كتير.

يعني لو عرفنا ان وقتنا مهم قوي ممكن حاجات كتير قوي تعودنا نعملها نقرر نبطلها، زي اننا مثلا بنرغي في التليفون او نقعد نعمل شات كتير قوي ومن موضوع لموضوع ممكن ما يكونش ولا موضوع مهم، ونلاقي نفسنا ضيعنا ساعات في كلام ملوش اي لازمة. لا، وممكن كمان من كتر الكلام نوقع نفسنا في مشاكل احنا كنا اساسا في غنى عن كل ده. ولو بنشغل وقتنا في أمور تانية أعتقد مش هنلاقي وقت نضيعه في حاجات تانية ممكن تكون ملهاش لازمة وملهاش أي داعي.

وبالنسبة وإحنا بنتكلم كده عن قيمة الوقت، تعالوا كده شوفوا معانا إحنا في مجتمعاتنا لو عندنا مناسبة فرح، وشوفوا هنضيع وقت قد إيه في ترتيب ليوم الفرح. قبل الفرح بقد إيه بنتكلم عن الفرح ولبس الفرح والتصوير والكروت والمكان والكوشة والكوافير والمعازيم والأكل والشرب. ممكن كل يوم نفس المواضيع دي نتكلم فيها مرة واتنين مع خالته وعمته وتيتا وجده ومع الجيران ومع طوب الأرض. كل يوم بنضيع نضيع الوقت بتاعنا في نفس الكلام، ونقول هنعمل ايه ومش هنعمل ايه، وكل اللي احنا اتكلمنا فيه ممكن نغيره في لحظة وممكن يتعدل 100 مرة لمجرد ان احنا لا مش شايفين الدنيا هتمشي كده صح. مع ان ممكن لو ترتيبات الفرح تكون ابسط وبشوية تنظيم وشوية كل حد ياخد دور ان يعمل حاجة معينة جوه دنيا الفرح دوت، هيكون بيوفر علينا وقت طويل ووقت كتير جدا بيضيع بس عشان عندنا فرح.

الهزار اللي بيكون عمال على بطاله، طبعا انا اكيد ما اقصدش انه نبطل هزار خالص، لكن لما يكون وقت شغل او وقت مذاكرة او وقت بنقضي فيه مع بعض وقت مهم، نلاقي

فكر معايا كده، لو حد طلب منك تروح معاه مشوار، وده اكيد طبعا عمل كويس جدا وعمل انساني ان احنا نساعد بعض، نروح مع بعض مثلا مشوار معين، او نسند بعض في بعض المواقف اللي لازم فيها نسند بعض. لكن لو الوقت ده مش مناسب ليك وهيعطلك عن شيء مهم جدا في حياتك، يبقى لازم تقول ومن غير خجل: سوري انا مش مناسبني، انا مش نافع اجي معاك الوقت دوت. هو لو مصمم جدا ان ياخدك معاه وانك انت هتفرق معاه في المشوار دوت، ممكن يعمل تغيير للميعاد على حسب ظروفك. اوقات الاحراج من المواقف بيخلينا نضيع وقت طويل، أوقات الإحراج من المواقف بيفقدنا قيمة الوقت، بيفقدنا الإنجاز في حاجات مهمة جدا وأساسية جدا في حياتنا، عشان بنحرج إن إحنا نقول سوري أنا مش نافع أعمل ده.

النوم، النوم شيء مهم جدا لكل واحد فينا، وبنحتاج ليه طبعا، كلنا بنحتاج للنوم. لكن زي ما قالوا ان اللي بيزيد عن حد بقى بيتقلب لضده. واعرف ناس كتير جدا وشباب بكامل صحتهم بس بيقضوا نص اليوم نوم، ولو ما حدش صحاهم ممكن يناموا اكتر من كده، واكيد هم مش مدركين انه بكده نص العمر بتاعهم بيضيع في لا شيء، وان هو بس محتاج ينام حوالي 7 أو 8 ساعات في اليوم، وهو ده الوقت اللي محتاجه علشان يكون بينجز وعلشان يكون عنده طاقه ويكون بيعمل حاجات مهمه يحس بالقيمه اللي هو بيعمله. وبكده تبقى الحياه ليها معنى، مش الحياه تبقى نصها نوم ونصها حياه، لانه انا كده غالبا بقضي نص وقتي موت مش نوم.

في برامج في التلفزيون كده أو برامج تانية على اليوتيوب الناس بقيت مدمنيها وبشكل فظيع جدا، وطبعا حافظين مواعيدها لو هي في التلفزيون وممكن توقف حياتها عليها علشان تتابع البرنامج دوت، توقف شغلها، توقف زيارة مهمة، توقف مذاكرة، توقف أي حاجة، توقف شغل في البيت، المهم أن تسيب أي حاجة في إيدها عشان تقعد قدام برنامج معين بيجي أو مسلسل معين بيجي في ميعاد معين. ودوت طبعا انا مش عارفه بعد ما بيخلص البرنامج الموسم بتاعه او بيخلص المسلسل بكل حلقاته الشخص اللي عطل حياته دوت اخد ايه منه. انا بحس انه ما اخدش اي حاجه منه غير ان حياته اتاثرت تاثير سلبي وتعطل عن ان يقوم بحاجات كانت مهم جدا ان يقوم بيها.

المواصلات في بلدنا خاصة هنا في مصر وخاصة في القاهرة بناخد وقت طويل جدا من يومنا، وهنا بقى هنقول طب وانا ذنبي ايه يعني؟ يعني ده وضع البلد. صح انا معاك، بس ازاي اقدر اوفر اكتر من مشوار مثلا جنب بعض واكون بعملهم ورا واحدة علشان اكون بوفر في الوقت والطاقة كمان؟ يعني مش لازم ارجع من شغلي وانزل واروح البيت وبعدين ارجع انزل تاني علشان اعمل طلب، لا ممكن اخلص كل الحاجات دي بالمرة وانا راجع. وممكن كمان احاول استفيد من وقت المواصلات اني اكون بقرا او اسمع حاجة مفيدة، او يمكن اكون بعمل تليفونات مهمة مثلا انا محتاجة اعملها ضروري، ويمكن وقتي في البيت ممكن اعمل فيه حاجة مختلفة، فينفع اكون بقضي الوقت في المواصلات بعمل حاجة مفيدة.

الأكل في حياتنا موضوع مهم لأبعد درجة. كل يوم بنفكر هناكل إيه النهاردة، وده ممكن ياخد مننا وقت في التفكير وكمان وقت في التحضير. أوقات نوع واحد بس من الأكل ياخد وقت في تحضيره أطول بكتير من الوقت اللي أنا باكله فيه، ونضيع وقت في الكلام عن الأكل واشترينا إيه من حاجات من السوبر ماركت وهنعمل إزاي الطبخة الفلانية. وطبعا لازم التنوع والإبداع والاختراعات في أنواع الأكل والوصفات المختلفة، فده يعمل فينا إيه؟ إن نقضي نص اليوم بس هنفطر إيه؟ هنتغدى إيه؟ هنتعشى إيه؟ وهنعمل إيه بكرة في الأكل تاني؟

النكد والمشاكل طبعا ربنا يبعدها عننا كلنا، لكن الحقيقة انه مفيش حد ما عندوش مشاكل، ودي طبيعة الحياة. لكن ناس تتعامل ببساطة مع المشاكل وحياتها تمشي طبيعي والمشاكل تكون مش بتعطلها، وناس تاني تقف قدام اي مشكلة وتوقف بقى عجلة الحياة، فما تروحش الشغل وما تكلمش حد، والنكد يبتدي يزيد ومشاكل ما تتحلش والمشكلة تكبر والوقت يضيع في النكد، ونقعد بقى نحكي لفلان وعلان ومين يتدخل وتزيد الأطراف وما فيش حل. لكن طول الوقت أنا بضيع وقتي في مشكلة ممكن تكون لو خدتها ببساطة، أو لو حاولت أفكر فيها بطريقة جدية، أو لو حاولت أتعامل معاها من غير كل الحوارات دي، يمكن تتحل في وقت أسرع وأبقى أنا كده بنجز في الوقت.

لما بيكون مفيش هدف واضح أنا بسعى ليه وبشتغل عليه، بيبقى الوقت كده هيضيع من غير فايدة 100%، ومش هحس إن الوقت بيضيع أصلا. أنا مش هحس إن الوقت ضاع أو ما ضاعش، بالعكس ممكن أحس إني بعمل حاجات كتير قوي وبعمل حاجات مهمة قوي، وفي الآخر مفيش نتيجة كويسة، مفيش حاجة أنا شايفها حقيقية على أرض الواقع. بيبان عليا إن أنا مشغول ومشغول جدا ووقتي مليان جدا وحياتي مليانة جدا، لكن من غير ما أحقق هدف واضح أنا محدده لنفسي. وغالبا في الحالة دي أنا بحقق أهداف ناس تانية حواليا، لأن أنا مشغول، بس مشغول أني أعمل حاجات كتيرة، والحاجات الكتيرة دي بتساعد ناس تاني أنها تحقق هدفها. ده شيء كويس، بس المهم أن يكون أنت عندك هدف بتسعى ليه ووقتك بيتقضى فيه.

وقتك مهم، وإدراكي لقيمة الوقت بيخليني أرتب أولوياتي في كل حاجة بعملها، وأعرف إمتى أروح المشوار ده، وإمتى أخد أجازة، وإمتى أخرج، وإمتى أغير جو، وإمتى أعمل طلبات معينة، وإمتى أساعد حد، وإمتى أذاكر لو أنا مثلا طالب، وإمتى حد يعني قابلني، أو إمتى أروح لحد، وإمتى مثلا أرتاح، وإمتى أهتم بصحتي. وهيكون لكل شيء في حياتي وقت، ومفيش حاجة هتكون على حساب حاجة تاني. وبعد فترة لما هقيم نفسي هشوف أكتر الحاجات اللي قضيت فيها وقت، وهل هي دي أهم الحاجات، ولا أحتاج أن أنا أعيد التفكير في وقتي وأولوياتي، أو إيه اللي أنا بديله وقت في حياتي.

ربنا سبحانه وتعالى هو العادل وإدى كل واحد مننا نفس عدد الساعات اللي في اليوم بعدل كده. كلنا عندنا 24 ساعة في اليوم، وأكيد عايز مننا كإنسان أني أستفيد من العمر دوت وأستفيد من الساعات دي، وأني أعمل فيها الحاجات المفروض أعملها بطريقة صحيحة، وأن وقتي يتوجه للأمور المهمة اللي المفروض أقضي فيها حياتي، مش أقضي الوقت بالطول والعرض. لكن إزاي أهتم بكل دقيقة في حياتي؟ لأن الوقت دوت عبارة عن أمانة، أنا مفروض أكون أمين عليها. ربنا اداني وقتي دوت وعمري ده أمانة، ولازم أدرب نفسي كويس جدا أني إزاي أحافظ على الأمانة ديت لآخر يوم في عمري، وأني أستفيد من كل حاجة بعملها بطريقة منظمة، وكل حاجة تاخد وقتها الصحيح.

0: برحب بيكو في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، هو فيلم أجنبي وفيلم حقيقي يعني حلو جدا، وفيلم فعلا رائع جدا، من أحلى الأفلام اللي اتفرجت عليها في حياتي فعلا. فيلم يعني بيبقى يعني فعلا عظيم، يتقال عليه كلمة عظيم. يعني هو فيلم بيحكي عن قصة ولد، الولد ده مشوه وللأسف اتولد وهو مشوه، واتولد وهو عنده تشوهات كبيرة جدا في كل حاجة في جسمه، لدرجة انه تعمل له كذا عملية علشان خاطر يعرف يتنفس ويعرف يأكل ويعرف يشرب ويعرف يعمل حاجات كتيرة قوي. بعد عمليات كتيرة جدا وبعد ما اتعمل فيه حاجات كتيرة قوي، الولد ده فضل للأسف مشوه بطريقة كبيرة جدا في شكله، في جسمه وفي طريقته وفي كل حاجة. فيلم رائع نزل الوقت اللي فات في السينمات، وأشجع أي حد يكون بيتفرج عليه، لأنه فعلا فيلم بيوصل قيم ومعاني كبيرة جدا. ده الفيلم بتاعنا في فيلم وتعليق، نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الفاصل اللي جاي.
1: أنا شفته ده.
2: هو أنا لما أسطر بنت غلبان مش ربنا يحوشهولي ويردهولي فيكم؟

0: فخر الذنوب.
1: عارف يا اخي انت جيت هنا ازاي؟ انت اخرك واحده صحيه بالسيده زينب.
2: على الاقل كنت احس ان انا بني ادم طبيعي بيساعد الناس باي حاجه، مش الظرف سلخانه.
3: ربنا خلاص نصرنا الحمد لله. يحيى العدل، يحيى العدل. تسلم ايدك وعافيتك يا ست الكل يا غاليه.
4: والله انا قلبي حاسس ان النهارده ربنا هيكبر بخاطرك.

0: بيموت الجنود، الشريان اللي بيضخ الدم في قلبك وانت نفسك مش حاسس بيه، العتبة اللي تخطيها بكف قدمها بتزهزه وتتروي بالخير.
1: برحب بيكو في فيلم وتعليق، ولسه مكملين كلامنا على فيلم وندر. فيلم كده رائع، وفيلم فعلا يعني يستحق المشاهدة، وفيلم فعلا من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. فيلم وندر هو إنتاج الولايات المتحدة. الفيلم مدته 115 دقيقة، اتعرض في 15 نوفمبر 2017 اللي فات، والعمل هو دراما اجتماعية. حبيت معلومات عن الفيلم ده، هو إخراج ستيفن تشوبسكي، كمان تأليف ستيفن تشوبسكي ده المخرج والمؤلف. طاقم العمل أو الناس اللي يعني بتمثل في العمل ده، جوليا روبرت اللي هي بتعمل دور مامة الولد ده اللي هو أوجي، أو بيقولوا عليه أوجي يعني، أو أغسطس اللي هو اسمه أوجي الطفل. كمان أوين ويلسون ده الولد، ده الراجل اللي هو بيعمل بابا أو بيقوم بدور بابا. كمان الولد بقى اللي بيمثل البطل اللي هو الولد المشوه اسمه جاكوب ترامبلي، ده اللي بيمثل أوجي اللي هو الطفل اللي يعني بيدور حواليه الفيلم. الفيلم بيتكلم عن أوجست بولمان أو أوجي يعني زي ما بيسموه الأطفال. الطفل اتولد بتشوهات خلقية يعني في وجهه، وكمان عمل 27 عملية وعملية تجميل علشان يقدر يتنفس ويقدر يشوف ويقدر يسمع بشكل طبيعي. والولد ده بعد كل العمليات دي اللي عدى بيها برضو كان لسه مشوه.

أهم الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك، إن هي تكون بتديك قيم معينة، بتديك مبادئ معينة في حياتك. عايز أقول كمان إنه بتدور يعني أحداث الفيلم، إنه أول مشهد إنه مامته يعني خلفت كده، الناس كلها فضلت قعدت مستغربة، وكل الدكاترة خدوا الطفل وقعدوا يجروا بيه، اللي هو طب في إيه، طب إيه اللي حصل، طب إيه اللي حصل حاجة أو بتاع. وطبعا أبو الأم استغربوا جدا، لأنه يعني انه هي حصل حاجة غريبة. كمان يعني بعد كده بيجيبوا انه الطفل ده هم عمالين يقولوا له يعني انت هتروح المدرسة، وانت هتكون يعني بتدخل المدرسة ومش عارف ايه، وهو طول الوقت لا، انا مش عايز اروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون بروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون يعني بقعد في مكان كده فيه الناس كلها او بتاع. هنكمل كلام اكتر عن احداث الفيلم، لكن تعالوا نسمع الاغاني جايه ونرجع مره كمان.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم ده من أحلى الأفلام فعلا اللي اتفرجت عليها في حياتي, من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها. فيلم عظيم جدا, وفيلم بيتكلم عن قيم رائعة جدا. الفيلم ده كان بيتكلم عن ولد, هو كل الأحداث بتدور إن هو ولد مشوه, ولد يعني في تشوهات كبيرة جدا. وعايزة أقول كمان أنه لفت نظري حاجة كده في الفيلم, أنه طول الوقت الولد ده لابس زي قبعة, أو لابس زي كده بتاعة الفضاء أو حاجات زي كده. وكمان طول الوقت لابس القبعة دي لأنه كان مش عايز يواجه الناس, مكانش عايز يوري وشه للناس, مكانش عايز يقول للناس أنه ده وشي أو ده شكلي أو ده خلقتي أو ده تشوهي. يعني مكانش قادر يفتح نفسه على الناس, كان طبعا حاجة بتضايقه جدا, وحاجة كانت بتوجعه جدا. فبالتالي كان على طول بيلبس قبعة الفضاء دي علشان يكون بيدارى وراها ويداري شكله وراها. وكمان كان طول الوقت هو كان نفسه أصلا يبقى يطلع الفضاء, يبقى رائد فضاء, كان بيحب الحاجات دي جدا. فبالتالي كان بيحب حاجات الفضاء, فعلى طول كان بيلبس قبعة الفضاء دي.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم كده فعلا رائع, من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. وفيلم كده فعلا بيدي رسالة وبيدي قيم حقيقية جدا للناس اللي حوالينا, أن احنا نكون بنتفرج عليه, ده حاجة حلوة جدا. فيلم بتدور أحداثه أنه ولد مشوه, ووصلنا أنه الولد ده كان طول الوقت بيلبس قبعة مثلا معينة. كان جه الوقت ان هو يروح المدرسة, وكان مش قادر يكون بيواجه نفسه ولا يواجه أصحابه. كان رافض جدا الفكرة دي, مع انه مامته كانت طول الوقت حاسة انه لأ, روح المدرسة وتعامل مع الناس ولازم تكون بتتعامل معاهم والكلام ده كله. كمان يعني الولد ده بعد ما كان يعني راح المدرسة, أو كان عايز يروح المدرسة أول يوم, راح كده علشان يكون مع صحاب كده ويقابل المدير ويشوف الدنيا والناس وكده. فكان معاه ثلاث أولاد, فكان في ولد عمال يتريق عليه, وكان الاثنين التانيين لطاف جدا. فكان حتى بعد كده بيسألهم إنه ليه بقيتوا لطاف معايا, هيعرفوا إنه المدير عشان طلب منهم إن هما يبقوا لطاف معاه, عشان كده هما كانوا لطاف, مش عشان هم كانوا عايزين يعملوا كده او ما كانواش عايزين يتريقوا عليه او كده, لكن عشان الطلب منهم ان هم يعملوا كده. نكمل الاغاني ونرجع نكمل اكتر في فيلم وتعليق عن فيلم وندر.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيلم بيدور حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل مشوه، والطفل ده كان مفروض يروح المدرسة، ومفروض بقى ان هو يبقى بيتعامل مع الناس اللي حواليه، ومفروض ان هو يكون بيتعامل مع المجتمع اللي حواليه. وراح اول يوم المدرسة، وزي ما كنا بنتكلم انه ناس تريقت عليه وناس تانية، المدير طلب منهم انه لا ما تتريقوش عليه، فبالتالي ما كانوش بيتريقوا عليه. فكرة انه بعد كده هو راح المدرسة في اول يوم، وكان المفروض انه يعرفوا نفسهم، وكان كده اتسأل سؤال انه لو اخترت انك تكون صريح ولا انك تكون شخص يعني عطوف او يعني لطيف، الفكرة هتكون بتختار ايه. فهو كان بيقول انه لا، اختار ان انا اكون يعني kind، ان انا اكون شخص يعني كويس مع الناس، وان انا اكون شخص مهذب، على اني اكون شخص صريح، وان انا اكون شخص بقول الصراحة بوقاحة، مش بطريقة لطيفة او بطريقة كويسة.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي أثرت فيا واللي اتفرجت عليها في حياتي. يعني فعلا فيلم رائع جدا، وفيلم فعلا يستحق أنه يكون بيتشاف. عايزة أقول أنه الفيلم ده فيلم بكل يعني أمانة، هو فيلم فعلا رائع وأكتر من الرائع كمان. فيلم فعلا بتدور حوالين أحداثه، حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل اتولد مشوه، راح المدرسة، كان بيتعامل مع ناس في الأول، وكان جايبين كده في فيلم أنه هو كان شاطر جدا في العلوم، وكان شاطر جدا في بيحب الحاجات العلوم والفضاء والحاجات دي كلها، فكان فعلا شاطر جدا في الحاجات دي. بيجيبوا انه ولد صاحبه او حد كده صاحبه كان قاعد جنبه، فالولد ده ما كانش عارف يحل حاجة في الامتحان، فهو قرر ان هو يغششه وقال له خد انا بغششك او انا بقول لك الاجابة، وفعلا غششه في الامتحان. ومن ساعتها بقوا صحاب قريبين جدا من بعض، وبقوا يعني قريبين قوي، وبقوا صحاب، وبقوا يتعاملوا مع بعض، او بقوا يحبوا بعض، وبقوا يعني قريبين جدا من بعض. فبالتالي كانوا صحاب قوي، كانوا بقوا صحاب قوي، وبقى يحب يقعد معاه. دايما كان منبوز وكان مرفوض من الناس، لكن هو كان بيحب يقعد معاه لانه بقى صاحبه قوي. هنكمل اكتر ونعرف ايه حكايه صاحبه ده، هيكمل صاحبه ولا لا، لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي. يعني أشجع أي حد يكون بيتكلم فيها أو يكون يعني بيتفرج عليه. عايزة أقول لكم أنه الفيلم ده هو فيلم يعني بيتكلم عن ولد، هو الولد ده اتولد مشوه، والولد ده اتولد وهو عنده تشوهات يعني في شكله. كمان عايزة أقول أنه كنا بنتكلم التراكات اللي فاتت أنه هو بقى عنده صاحب، والولد ده أخيرا حد صاحبه، أخيرا حد بقى جنبه، حد بيصاحبه، بقى ليه أصدقاء، بقى بيأكل معاه بدل ما هو دايما قاعد لوحده، دايما كده منبوز، ودايما كده مش مع أصحابه، مش مع الناس اللي حواليه. صاحبه ده فضلوا هما الاتنين صحاب قوي قوي قوي قوي، لدرجة ان هما كانوا بيروحوا لبعض ويجوا لبعض والكلام ده كله. لكن في يوم الولد ده اكتشف انه يوم الهالوين وهو لابس ماسك والناس مش شايفاه في الفصل، وكان متغطي كده. فدخل الفصل اصحابه بيتكلموا، الولد اللي هو الشرير بتاع الفصل او اللي هو بتاع المشاغب بقى كان بيتكلم مع الناس اللي حواليه، فكان بيقول انه بيقول له انت ليه صاحبته ومش عارف ايه وكده. قال له علشان انا المدير طلب مني ان انا اكون بصاحبه. طبعا الولد اوجي ده خرج، اللي هو البطل، خرج منهار جدا، وعرف انه صاحبه ده كان بيحبه لاجل بس ان هو المدير طلب منه ان هو ما يكونش لوحده او ان هو يكون معاه. يعني الولد خرج منهار جدا وروح البيت، ما كانش عايز يتكلم مع اي حد، ولحظتها حس بانهيار كبير جدا.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا هو فيلم وندر، وزي ما كنا بنتكلم كده الوقت اللي فات انه الفيلم ده هو من احلى الافلام فعلا اتفرجت عليها في حياتي، من احلى الافلام فعلا اللي ليها صدى يعني كبير جدا. كنا بنتكلم انه بعد ما الولد ده اللي عنده تشوهات عرف انه صاحبه هو بس يعني معاه ومصاحبه، لانه المدير طلب منه كده، وهو روح منهار جدا وروح مضايق جدا وروح كده، وهو يعني طبعا صاحبي يعني كأنه كده حد خبطه بسكينة يعني زي ما بيقولوا. طبعا الولد انهار وقعد يعيط كتير جدا، وكان رافض ان هو يكون بيتكلم مع اي حد، ورافض ان هو يكون بيعبر لاي حد عن اللي جواه، حتى اخته واهله ما كانش عايز يكون بيتكلم معاهم. ف طبعا يعني بعد كده قعد بقى في الفصل مش بيتكلم مع الولد ده، ورفض ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض ان هو يكون بيصاحبه، لان هو يعني مش لان هو عارف طبعا حقيقته، وعرف ان هو مش بيحبه وكده. فبالتالي ما كان رافض جدا ان هو يكون بيتكلم معاه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيصاحبه، ورفض جدا ان هو يكون يعني بيقول له اي حاجه. لكن يعني كان الولد ده متضايق جدا ان هو رفض ان هو يكون صاحبه، ورفض ان هو يكمل يكونوا صحاب، الى ان طلعوا رحله مع المدرسه. هنعرف اكتر عن الرحله دي لكن بعد الاغاني الجايه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم يعني الوقت اللي فات انه فيلم فعلا رائع, وفيلم بيكلم عن ولد خلق كده بتشوهات, وكان عنده تشوهات في شكله. كان عنده واحد صاحبه, وعرف انه صاحبه ده يعني هو تصاحب عليه بس مجرد انه بيشفق عليه, او يعني المدير طلب منه بتاع المدرسة انه هو يكون بيصاحبه. لكن يعني الولد ده فعلا يعني انهار جدا وتعب. وبعد كده طلعوا رحلة تبع المدرسة, وأوجي ده كان في الغابة كده ماشي لوحده. فبعد كده يعني قعد بقى يعني يكون لوحده. وبعدين قال له طلع عليه ولاد كده كبار, وكانوا عايزين يضربوه, كانوا عايزين يؤذوه. لكن كان في ولد كده صاحبه ده كان معاه وكده, وقعد يقول له أنا هساعدك وأنا هبقى معاك وأنا عايز صاحبك تاني. هما طبعا ضربوا الولاد دول لأن هما مع أن هما أصغر, وكان دي حاجة طبعا حسوا بالانتصار جدا. كان معاهم كمان ولد شرير اللي هو الولد أصلا اللي بيكرهه جدا من زمان, وضربوا فعلا ويعني بقوا صحاب بعد كده بعد الموقف ده. وقعد كده فرق معاه قوي, وقعد يقول له انه شكرا انك عملت كده, وقعد يقول له انا عايزه ابقى صاحبك تاني, وانا عايزه ابقى بتصاحب عليك, وعايزه ابقى يعني اسف ان انا كنت كده. والولد ده عرف ان هو سمعه وهو بيقول كده, فقال له انا اسف, وانا يعني نفسي نكمل نكون صحاب. قال له انا كمان عايزه اكمل نكون صحاب. دي طبعا كانت بدايه بقى الصداقه الحقيقيه في بين أوجي وبين صاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. والفيلم كده زي ما كنا بنتكلم في أحداثه الوقت اللي فات, وإنه أحداثه كان بتدور حوالين إنه ولد مشوه وصاحب صاحب ولد, والولد ده طلع بصاحبه عشان بس المدير طلب منه كده. وبعدين الولد ده رجع تاني, هما الاتنين صحاب, ويعني رجع تاني هو وصاحبه ده أصحاب تاني. بعد كده الولد ده يعني طبعا بقوا أصحابه كده, وبقوا مع بعض كمان في مشروع العلوم بتاعهم. والمشروع بتاعهم ده خد أحسن جايزة وأحسن مشروع في المدرسة كلها هما الاتنين. وفعلا الولد ده كان شاطر جدا في العلوم رغم تشوهاته, ولكن فعلا كان ولد شاطر جدا جدا جدا في العلوم وفي الساينس وفي الكيمياء والحاجات دي. وعمل مشروع هو وصاحبه كان حلو جدا, وكان اكتر مشروع خد مقابل. وحاجة فرقت معايا قوي في المشهد ده انه لما جي يختاروا اي حد, فالولد الشرير بتاع الفصل ده قاعد يقول انا عايز صاحب اوجي ده, فهو قال له لا انا هختار اوجي, وكان يعني اختاره هو. ودي حاجة فرقت معايا قوي انه لا انا هختارك انت, و رغم انه يمكن بقيه الفصل يضحك عليه, يمكن هو طفل وبيفكر انه بقيه الفصل هيضحك عليا ومش عارف ايه, لكن هو فكر انه فعلا عايز صاحب اوجي ده وعايز يكون معاه. وفعلا احلى مشروع عمله اوجي وصاحبه ده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم وندر كده من أحلى الأفلام اللي ممكن تتفرج عليها في حياتك, ويمكن فعلا من أفضل الأفلام. زي ما كنا بنتكلم كده في أحداث الفيلم, وكنا بنتكلم كده عن أوجي, وأنه بعد ما المشروع بتاعه خد أحلى مشروع, بعد كده فعلا الولد ده في حفلة التخرج بتاعة المدرسة, الولد ده خد أحسن وأفضل طفل, الطفل المثالي, وفعلا من أكتر المشاهد اللي أثرت قلبي قوي, وهو طالع بيستلم الشهادة أو طالع بيستلم الجايزة بتاعة أفضل أو أكتر طفل مثالي السنة دي, وقد إيه كان فرحان جدا وفخور بنفسه جدا. كان بيقول كده في الحتة دي وهو طالع على المسرح, انه بينما كنت متوجها الى هذا المسرح شعرت وكأنني اطير اليه طافيا, كان قلبي يدق بجنون, لم ادرك بصراحة, لم اتسلم ميدالية, ليس وكأنني نسفت نجم الموت, كل ما فعلت هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الاطفال. يعني حلو قوي انه وهو فعلا كان طالع كان حاسس انه انا عملت الحاجه اللي عملها كل الاطفال, لكن توجهت للمسرح وكانني اطير اليه طافيا. الولد ده كان بيقول كده.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق وفيلم وندر ومن أحلى الأفلام اللي فعلا ممكن تتفرج عليها في حياتك. يعني فيلم فعلا رائع. بنتكلم كده عن المشهد الأخير في الفيلم والولد طالع أوجي دايت يستلم جايزة أفضل طفل في المدرسة أو الطفل المثالي. كان بيقول كده إنه كل ما فعلته هو اجتياز الصف الخامس كما فعل بقية الطلاب. بعدها تذكرت النقطة الأهم مجددا، لعل الحقيقة أنني لست عاديا فعلا. ربما لو عرفنا ما يفكر به غيرنا لا يتيقن أنه لا يوجد عادي بيننا، وأننا نستحق جميعا وقف التحية على الأقل.

للناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. يعني مش عندي كلام أعلق عليه إلا فعلا الكلمات دي أثرت قلبي جدا.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي ينفع نكون بنتفرج عليها وينفع نكون بنتابعها. فيلم فعلا رائع وفيلم فعلا يستحق المشاهدة. آخر مشهد كده اللي بنتكلم فيه وهو طالع يستلم الجايزة بتاعت إن هو أفضل يعني طفل أو جايزة أفضل طفل، كان بيقول كده إنه يعني ما عليك إلا إن أنت تكون بترفق أو بتعتني بأي حد يكون بيمر بمعركة ما في حياته. كان بيقول كده طرفك بكل ما

يخوض معركة في هذه الدنيا. وإذا أردت أن ترى معدن الناس حقا فما عليك إلا إمعان النظر. لو فعلا عايز تكون بتشوف معدن أي حد لازم تكون بتنظر كويس، لازم تكون بتدخل لأعماق أعماق الناس، للحتة اللي محدش دخلها، للحتة اللي يمكن ما يكونش حد فيها ويمكن ما يكونش حد عارف حد فيها، والحتة الخاصة قوي جواك. لكن لازم تمعن النظر، يعني تبص جيدا، مش بس نظرة سريعة لكن ترفق جدا بكل حد يكون بيخوض معركة. كلنا عندنا معارك شخصية، وكلنا عندنا حتت احنا بنحارب فيها او حتت احنا بنصارع فيها، لكن لازم لازم لازم نكون بنرفق بأي حد، لأنه أي حد عنده معركة ما يمكن انت ما تعرفهاش.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم واندر. فيلم فعلا من أحلى الأفلام ومن أعظم الأفلام اللي يمكن أكون اتفرجت عليها في حياتي. فعلا علمتني أنه قد إيه أحترم الناس اللي حواليا، قد إيه لو حد عنده إعاقة معينة أو عنده حاجة معينة في حياته يمكن تكون نقطة ضعفه أو يمكن يكون مختلف عننا، لكن عيب جدا ان احنا نكون بنتري على بعض. وحلو جدا ان انا اكون بدخل الى عمق الناس، اكون بتعامل مع معادن الشخص مش مع شكله الظاهري او مع رؤيته الظاهرية عاملة ازاي. ففيلم حلو جدا، فيلم فعلا علمني انه ما ينفعش اكون بتري على شكل اي حد، على ظروف اي حد، على حياة اي حد، على طريقة كلام اي حد، على طريقة لبس اي حد، لكن انا بتعامل مع شخص مش بتعامل مع هيئة كاملة. عايز أقول كده في الآخر أنه العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة، بل باستخدام الرشد لتلك القوة. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط. قوة الولد دي لينت قلوب ناس كتيرة جدا. ولد مشوه لكن عنده قوة عظيمة جدا مش ما عند أي حد. العظمة لا تكمن في تحليك بالقوة أبدا، بل باستخدامك الرشد لتلك القوة، ان انت تستخدم برشد القوة اللي عندك دي. كان هو الشخص الأعظم الذي لينت قوته قلوبا عبر قوة إيمان قلبه فقط.

كلنا بنكون عارفين جدا أهمية الوقت وإن وقتنا مهم جدا ومن زمان قوي وإحنا عارفين يا جماعة ما تعرفوش يعني إيه قيمة الوقت ولازم نستفيد منه وإزاي نتعلم كمان نستثمر وقتنا ونستثمره في حاجات مهمة بلاش نضيعه وإن كل دقيقة بتضيع من عمرنا مش بترجع تاني. حافظين كل ده وإن الوقت في حياتنا بيساوي عمرنا، لكن للأسف رغم إننا فاهمين كويس قوي قوي كل الكلام اللي أنا قلته ده، لكن ما زلنا بيضيع مننا وقت بشكل غير عادي ومش بنحس بيه خالص، او ممكن كمان نحس بيه ونقول ايه المشكله اهي الايام بتمر والسلام. عشان كده احنا عايزين نعرف ازاي وقتنا المهم ده نستفيد منه كويس.

كل واحد فينا بيبص للوقت بشكل مختلف وعنده اهتمامات اللي بتكون أولوية بالنسبة لي وبيقضي فيها وقته، ولأن اهتماماتنا مش زي بعض فطريقة حياتنا واستخدام أوقاتنا بيبقى طبعا مش زي بعض. يعني واحد يحس أنه استثمر وقته كويس جدا مثلا لما يقعد قدام البحر بالساعات علشان يصطاد شوية سمك، وممكن واحد تاني يقول عليه أنه إيه ده تضيع وقتك كده، إيه يا عم ما تروح تشتري سمك وخلاص. وكأننا بنحكم على بعض حسب نظرتنا وحسب اهتماماتنا. إحنا دايما بنبقى كأننا مش بنحاول نشوف القصة بنظرة صاحبها، لكن بنشوفها بحسب نظرتنا إحنا وحكمنا إحنا للأمور.

يعني ايه تستفيد بوقتك؟ يمكن موضوع كبير لدرجة ان في محاضرات كده بتدرس جوه الجامعات وحتى في التنمية البشرية عن ادارة الوقت، وان ادارة الوقت يا جماعة ده فن، بيقولوا عليه فن ادارة الوقت، وان الشخص بيحتاج يعرفه ويتعلمه ويتدرب عليه، وبيحتاج كل واحد فينا انه يعرف ازاي ينظم وقته. لكن الحقيقة ان في مجتمعاتنا ديت احنا مش عارفين قوي قيمة الوقت، بالعكس احنا بنتفنن مش في ادارة الوقت، احنا بنتفنن في قتل وتضييع الوقت باي شكل، رغم اننا ممكن قوي نتعلم ازاي نستفيد من وقتنا وبشكل كويس جدا، وده يغير من شكل حياتنا وتكون حياتنا شكلها احسن وتختلف، لكن احنا مش بنعمل كده. ممكن كمان نتعلم حاجات بسيطة جدا نوفر بيها الوقت علشان يكون وقتنا احسن وحياتنا تكون شكلها احسن، لكن ما زلنا بنضيع الوقت، وده بيضيع مننا حاجات كتير.

يعني لو عرفنا ان وقتنا مهم قوي ممكن حاجات كتير قوي تعودنا نعملها نقرر نبطلها، زي اننا مثلا بنرغي في التليفون او نقعد نعمل شات كتير قوي ومن موضوع لموضوع ممكن ما يكونش ولا موضوع مهم، ونلاقي نفسنا ضيعنا ساعات في كلام ملوش اي لازمه. لا وممكن كمان من كتر الكلام نوقع نفسنا في مشاكل احنا كنا اساسا في غنى عن كل ده. ولو بنشغل وقتنا في أمور تانية أعتقد مش هنلاقي وقت نضيعه في حاجات تانية ممكن تكون ملهاش لازمة وملهاش أي داعي.

وبالنسبة وإحنا بنتكلم كده عن قيمة الوقت، تعالوا كده شوفوا معانا إحنا في مجتمعاتنا لو عندنا مناسبة فرح، وشوفوا هنضيع وقت قد إيه في ترتيب ليوم الفرح. قبل الفرح بقد إيه بنتكلم عن الفرح ولبس الفرح والتصوير والكروت والمكان والكوشة والكوافير والمعازيم والأكل والشرب. ممكن كل يوم نفس المواضيع دي نتكلم فيها مرة واتنين مع خالته وعمته وتيتا وجده ومع الجيران ومع طوب الأرض. كل يوم بنضيع نضيع الوقت بتاعنا في نفس الكلام، ونقول هنعمل ايه ومش هنعمل ايه، وكل اللي احنا اتكلمنا فيه ممكن نغيره في لحظة وممكن يتعدل 100 مرة لمجرد ان احنا لا مش شايفين الدنيا هتمشي كده صح. مع ان ممكن لو ترتيبات الفرح تكون ابسط وشوية تنظيم وشوية كل حد ياخد دور ان يعمل حاجة معينة جوه دنيا الفرح دوت، هيكون بيوفر علينا وقت طويل ووقت كتير جدا بيضيع بس عشان عندنا فرح.

الهزار اللي بيكون عمال على بطال، وطبعا انا اكيد ما اقصدش انه نبطل هزار خالص، لكن لما يكون وقت شغل او وقت مذاكره او وقت بنقضي فيه مع بعض وقت مهم، نلاقي نفسنا بقى بنقضي وقت بالهزار والضحك والوقت ده يضيع مننا. يبقى لازم هنا يكون في وقفه، لازم اعرف اني اكون بفصل واحدد. ينفع احدد وقت صغير للهزار بس بعد ما اكون بنجز الحاجات المهمه في حياتي، لكن مش الاقي نفسي طول الوقت لازم اهزر واضحك. لا، لازم اكون بركز في الحاجات المهمه وما اكونش بقضيها طول الوقت هزار وضحك واقعد اقول بقى اللي يحصل اللي يحصل، لانه ده اسمه عدم تقدير لقيمه الوقت اللي هو حياتي اساسا.

فكر معايا كده، لو حد طلب منك تروح معاه مشوار، وده اكيد طبعا عمل كويس جدا وعمل انساني ان احنا نساعد بعض، نروح مع بعض مثلا مشوار معين، او نسند بعض في بعض المواقف اللي لازم فيها نسند بعض. لكن لو الوقت ده مش مناسب ليك وهيعطلك عن شيء مهم جدا في حياتك، يبقى لازم تقول ومن غير خجل: سوري انا مش مناسبني، انا مش نافع اجي معاك الوقت دوت. هو لو مصمم جدا ان ياخدك معاه وانك انت هتفرق معاه في المشوار دوت، ممكن يعمل تغيير للميعاد على حسب ظروفك. اوقات الاحراج من المواقف بيخلينا نضيع وقت طويل، اوقات الاحراج من المواقف بيفقدنا قيمه الوقت، بيفقدنا الانجاز في حاجات مهمه جدا واساسيه جدا في حياتنا، عشان بنحرج ان احنا نقول سوري انا مش نافع اعمل ده.

0: شكرا يا جماعه فركش.
1: يلا صفوة خلاص كده.
2: النوم شيء مهم جدا لكل واحد فينا، وبنحتاج ليه طبعا، كلنا بنحتاج للنوم. لكن زي ما قالوا ان اللي بيزيد عن حد بقى بيتقلب لضده. واعرف ناس كتير جدا وشباب بكامل صحتهم بس بيقضوا نص اليوم نوم، ولو ما حدش صحاهم ممكن يناموا اكتر من كده. واكيد هم مش مدركين انه بكده نص العمر بتاعهم بيضيع في لا شيء، وان هو بس محتاج ينام حوالي 7 أو 8 ساعات في اليوم، وهو ده الوقت اللي محتاجه علشان يكون بينجز وعلشان يكون عنده طاقة ويكون بيعمل حاجات مهمة يحس بالقيمة اللي هو بيعمله. وبكده تبقى الحياة ليها معنى، مش الحياة تبقى نصها نوم ونصها حياة، لانه انا كده غالبا بقصدي نص وقتي موت مش نوم.

في برامج في التلفزيون كده او برامج تانية على اليوتيوب الناس بقيت مدمنيها وبشكل فظيع جدا، وطبعا حافظين مواعيدها لو هي في التلفزيون وممكن توقف حياتها عليها علشان تتابع البرنامج دوت، توقف شغلها، توقف زيارة مهمة، توقف مذاكرة، توقف اي حاجة، توقف شغل في البيت، المهم ان تسيب اي حاجة في ايدها عشان تقعد قدام برنامج معين بيجي او مسلسل معين بيجي في ميعاد معين. ودوت طبعا انا مش عارفه بعد ما بيخلص البرنامج الموسم بتاعه او بيخلص المسلسل بكل حلقاته الشخص اللي عطل حياته دوت اخد ايه منه. انا بحس انه ما اخدش اي حاجه منه غير ان حياته اتاثرت تاثير سلبي وتعطل عن ان يقوم بحاجات كانت مهم جدا ان يقوم بيها.

المواصلات في بلدنا خاصة هنا في مصر وخاصة في القاهرة بناخد وقت طويل جدا من يومنا، وهنا بقى هنقول طب وانا ذنبي ايه يعني؟ يعني ده وضع البلد. صح انا معاك، بس ازاي اقدر اوفر اكتر من مشوار مثلا جنب بعض واكون بعملهم ورا واحدة علشان اكون بوفر في الوقت والطاقة كمان؟ يعني مش لازم ارجع من شغلي وانزل واروح البيت وبعدين ارجع انزل تاني علشان اعمل طلب، لا ممكن اخلص كل الحاجات دي بالمرة وانا راجع، وممكن كمان احاول استفيد

الأكل في حياتنا موضوع مهم لأبعد درجة، كل يوم بنفكر هناكل إيه النهاردة، وده ممكن ياخد مننا وقت في التفكير وكمان وقت في التحضير. أوقات نوع واحد بس من الأكل ياخد وقت في تحضيره أطول بكتير من الوقت اللي أنا باكله فيه، ونضيع وقت في الكلام عن الأكل واشترينا إيه من حاجات من السوبر ماركت وهنعمل إزاي الطبخة الفلانية. وطبعا لازم التنوع والإبداع والاختراعات في أنواع الأكل والوصفات المختلفة، فده يعمل فينا إيه؟ إن نقضي نص اليوم بس هنفطر إيه؟ هنتغدى إيه؟ هنتعشى إيه؟ وهنعمل إيه بكرة في الأكل تاني.

النكد والمشاكل طبعا ربنا يبعدها عننا كلنا، لكن الحقيقة انه مفيش حد ما عندوش مشاكل، ودي طبيعة الحياة. لكن الناس تتعامل ببساطة مع المشاكل وحياتها تمشي طبيعي، والمشاكل تكون مش بتعطلها، وناس تاني تقف قدام اي مشكلة وتوقف بقى عجلة الحياة، فما تروحش الشغل وما تكلمش حد، والنكد يبتدي يزيد ومشاكل ما تتحلش والمشكلة تكبر والوقت يضيع في النكد، ونقعد بقى نحكي لفلان وعلان ومين يتدخل وتزيد الأطراف وما فيش حل. لكن طول الوقت أنا بضيع وقتي في مشكلة ممكن تكون لو خدتها ببساطة، أو لو حاولت أفكر فيها بطريقة جدية، أو لو حاولت أتعامل معاها من غير كل الحوارات دي، يمكن تتحل في وقت أسرع وأبقى أنا كده بنجز في الوقت.

لما بيكون مفيش هدف واضح أنا بسعى ليه وبشتغل عليه، بيبقى الوقت كده هيضيع من غير فايدة 100%، ومش هحس إن الوقت بيضيع أصلا. أنا مش هحس إن الوقت ضاع أو ما ضاعش، بالعكس ممكن أحس إني بعمل حاجات كتير قوي وبعمل حاجات مهمة قوي، وفي الآخر مفيش نتيجة كويسة، مفيش حاجة أنا شايفها حقيقية على أرض الواقع. بيبان عليا إن أنا مشغول ومشغول جدا ووقتي مليان جدا وحياتي مليانة جدا، لكن من غير ما أحقق هدف واضح أنا محدده لنفسي. وغالبا في الحالة دي أنا بحقق أهداف ناس تانية حواليا، لأن أنا مشغول، بس مشغول أني أعمل حاجات كتيرة، والحاجات الكتيرة دي بتساعد ناس تاني أنها تحقق هدفها، ده شيء كويس، بس المهم أن يكون أنت عندك هدف بتسعى ليه ووقتك بيتقضى فيه.

وقتك مهم، وإدراكي لقيمة الوقت بيخليني أرتب أولوياتي في كل حاجة بعملها، وأعرف إمتى أروح المشوار ده، وإمتى أخد أجازة، وإمتى أخرج، وإمتى أغير جو، وإمتى أعمل طلبات معينة، وإمتى أساعد حد، وإمتى أذاكر لو أنا مثلا طالب، وإمتى حد يعني قابلني، أو إمتى أروح لحد، وإمتى مثلا أرتاح، وإمتى أهتم بصحتي. وهيكون لكل شيء في حياتي وقت، ومفيش حاجة هتكون على حساب حاجة تاني. وبعد فترة لما هقيم نفسي هشوف أكتر الحاجات اللي قضيت فيها وقت، وقال هي دي أهم الحاجات، ولا أحتاج أن أنا أعيد التفكير في وقتي وأولوياتي، أو إيه اللي أنا بديله وقت في حياتي.

ربنا سبحانه وتعالى هو العادل وإدى كل واحد مننا نفس عدد الساعات اللي في اليوم بعدل كده. كلنا عندنا 24 ساعة في اليوم، وأكيد عايز مننا كإنسان أني أستفيد من العمر دوت وأستفيد من الساعات دي، وأني أعمل فيها الحاجات المفروض أعملها بطريقة صحيحة، وأن وقتي يتوجه للأمور المهمة اللي المفروض أقضي فيها حياتي، مش أقضي الوقت بالطول والعرض. لكن إزاي أهتم بكل دقيقة في حياتي؟ لأن الوقت دوت عبارة عن أمانة، أنا مفروض أكون أمين عليها. ربنا اداني وقتي دوت وعمري ده أمانة، ولازم أدرب نفسي كويس جدا أني إزاي أحافظ على الأمانة ديت لآخر يوم في عمري، وأني أستفيد من كل حاجة بعملها بطريقة منظمة، وكل حاجة تاخد وقتها الصحيح.

برحب بيكو في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، هو فيلم أجنبي وفيلم حقيقي يعني حلو جدا، وفيلم فعلا رائع جدا، من أحلى الأفلام اللي اتفرجت عليها في حياتي. فعلا فيلم يعني بيبقى يعني فعلا عظيم، يتقال عليه كلمة عظيم. يعني هو فيلم بيحكي عن قصة ولد، الولد ده مشوه، وللأسف اتولد وهو مشوه، واتولد وهو عنده تشوهات كبيرة جدا في كل حاجة في جسمه، لدرجة انه تعمل له كذا عملية علشان خاطر يعرف يتنفس ويعرف يأكل ويعرف يشرب ويعرف يعمل حاجات كتيرة قوي. بعد عمليات كتيرة جدا، وبعد ما اتعمل فيه حاجات كتيرة قوي، الولد ده فضل للأسف مشوه بطريقة كبيرة جدا في شكله، في جسمه، وفي طريقته، وفي كل حاجة. فيلم رائع نزل الوقت اللي فات في السينمات، وأشجع أي حد يكون بيتفرج عليه، لأنه فعلا فيلم بيوصل قيم ومعاني كبيرة جدا. ده الفيلم بتاعنا في فيلم وتعليق، نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الفاصل اللي جاي.

أوقات بلاقي نفسي خايف من محاولة، يمكن عشان خايف من كلام الناس لو فشلت، أو خايف من شكلي قدام نفسي، أو خايف من نتائج معينة ما أقدرش أستحملها، أهو خايف وخلاص. بس بما إن حلمي وهدفي ده هيدي معنى كبير جدا لحياتي، فهو أكيد يستاهل إني أكسر حاجز الخوف اللي بقاله سنين كتيرة موقف حياتي ومخليها ملهاش طعم، وياما منعني أعمل حاجات كتير كان ممكن تشقلب حياتي وتغيرها للأحسن جدا. لكن دلوقتي جه الوقت اللي أطلع فيه برا خوفي وبرا انحصاري في نفسي، وواجه خوفي من كل حاجة عشان أوصل لهدفي.

أكيد حياتنا وظروفنا الشخصية وحتى الظروف اللي في البلد بتاعتنا مش بامبي خالص، بس مفيش حاجة بتيجي بالسهل، ولا مثلا حلمنا لنفسنا نحققه هيتحقق وإحنا قاعدين حاطين رجل على رجل ومش عايزين نتحرك. لا طبعا، أكيد هنتعب وهنتمرمط كمان علشان نوصل لهدفنا، ولازم يبقى عندنا إيمان في اللي إحنا عايزينه، لأن الإيمان ده هو اللي هيدينا أمل إننا نكمل محاولة لغاية لما نفضل نوصل. حتى ولو أنا شايف نفسي مثلا بفشل وبقع، بس على الأقل لو فشلت هبقى فشلت وأنا بحارب وأنا بحاول عشان أحقق الهدف بتاعي، وببقى بحارب وأنا صالب طولي كده، لكن مش هبقى فشلت وأنا مستسلم أو مهزوم. عشان كده لازم أفضل أحاول لحد آخر نفس فيه.

من خطوات الوصول للهدف هي استغلال الوقت. أنا شفت قبل كده فيديو على الفيسبوك كان بيتكلم عن أهمية الوقت وإزاي لازم نستغله لو إحنا عايزين نوصل لهدف في حياتنا. فالفيديو ده كان بيقول لو عايز تعرف قيمة الساعة اسأل اللي بيحسب الوقت ومستني عودة شخص غالي، ولو عايز تعرف قيمة الدقيقة اسأل شخص فاته القطر، لو عايز تعرف قيمة الثواني اسأل شخص تفادى حادثة بفرق ثواني، ولو عايز تعرف قيمة أجزاء الثانية اسأل شخص فاز بالميدالية الذهبية بالرقم القياسي في الجري. زي ما سمعنا الوقت عبارة عن حياتنا، عشان كده لازم نستغله كويس جدا ومنهدرش وقت فراغنا ونصارع لاستثمار الوقت لأنه ثمين جداً.

من ضمن الحاجات اللي ممكن أقدمها علشان أوصل للي أنا عايزه الوقت، مثلا لأنه الوقت ده قيمته كبيرة قوي، زي ما بتقول كده المقولة الوقت كالذهب، عشان كده لازم نهتم بيه قوي. كمان في مقولة تانية بتقول إنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. طبعا الكلام ده بيوضح أهمية الوقت، وإننا لو ما استفدناش بيه هيضيع علينا حاجات كتير قوي، وللأسف مش دايما هنقدر نعوضه، زائد إننا هنبقى ضيعنا على نفسنا فرصة كبيرة قوي في مشوارنا لهدف حياتنا أو الحلم اللي إحنا بنحلم بيه. فلو إحنا فعلا متمسكين بحلمنا لازم نتعلم إزاي نكون بنستثمر الوقت لصالح هدفنا.

الخبرات السيئة. الخبرات السيئة من المعطلات الكبيرة جدا ليا عشان أوصل لهدفي. أوقات كتير بخاف إني أجرب حتى أحاول، لأن عندي إحباط من كل مرة حاولت فيها وفشلت، وده طبعا بيخوفني جدا، بيحسسني إني هفشل تاني. بس أكيد مش الحل إني أفضل حاطت إيدي على خدي أقول أصلا ما عرفتش أعملها قبل كده، أكيد مش هعرف أعملها تاني. أصل الواحد مش ناقص بقى إحباط وكلام كده، لكن بصراحة الحل هو إني أفضل عافر رغم خوفي ومن كل اللي فات، وأحاول لحد ما أعرف أعملها. في كده جملة عجبتني قوي بتقول: وأقول ليأسي لأ اليوم أكيد هكون واحد تاني. شجع يأسك ونفسك وقول أكيد النهاردة هكون واحد تاني.

في جملة كده حلوة قوي، يعني أنا بحبها جدا الحقيقة، بتقول ما تصدقش انكسار يمنع فيك الحياة، ولا يوم يجي انتصار ما بتسبقهوش الآه. لو حصل وجربت ولقيت نفسك وقعت أو فشلت، ايه يعني هتفضل قاعد مكانك؟ هتيأس وخلاص على كده؟ عايز أقولك حاجة مهمة جدا، اوعى تصدق انكسار يمنع فيك الحياة، او بمعنى اصح ما تصدقش اي حاجة تكسرك او تخلي الحياة تقف عندها. قوم وكمل وحاول تاني عشان انتصارك قريب جدا. كمان الانتصار اللي انت بتحلم بيه ده عمره ما بيجي بالسهل ابدا، ولازم دايما تسبقه كلمة اه.

من الحاجات اللي المفروض اعملها كخطوة من خطوات رحلة الوصول لهدفي اني مثلا ممكن اضحي بمجهودي، وانا عارفة ان دي حاجة صعبة حبتين، مش حاجة سهلة يعني، بس ممكن التضحية بمجهودي دي تبقى مثلا على هيئة اني اصحى بدري زيادة واسيب سريري في الشتاء، سريري الجميل، وانزل في التلج او حتى في الشمس الحارقة في الصيف يعني، عشان الحق الاوتوبيس او الميكروباص، او حتى عشان الحق مون العربية، وكمان هضطر استحمل الزحمة، وكل ده عشان هدفي او حلمي يستحق فعلا التعب والمجهود ده.

محتاج أعرف إمكانياتي عشان أقدر أوصل لهدفي أو الحلم بتاع حياتي، لأني لما هعرفها هعرف أشتغل عليها صح، وبكده هتوصلني لهدفي. إزاي بقى أعرفها؟ ممكن مثلا من ضمن الطرق اللي بيها أعرف أني مثلا أخد رأي حد متخصص في مجال الحاجة اللي أنا حاسس أن عندي موهبة أو إمكانية فيها، واسمع لتقييمه كويس، وطبعا زي ما قلت لازم يكون متخصص عشان أثق في كلامه. كمان حاجة كويسة لو سمعت من كذا حد متخصص، وكمان ممكن أعمل انترفيو في المجال اللي حاسس أني موهوب فيه واسمع آراء أكتر من الناس. ممكن كمان أدور على النت وأقرأ أكتر عن إيه أساسيات أو مقومات بتاعة المجال ده، وأبدأ أقارنها باللي عندي والحاجات اللي أنا بعرف أعملها، وأكيد في الآخر هعرف إيه مكاني الصح، وده هيخليني أعرف أعمل خطط علشان أكون بوصل لهدفي ده. وطبعا هيبقى عندي ثقة كبيرة إني هوصل، لإني عارف إن إمكانياتي دي كافية إنها توصلني.

مره كده لعبت لعبه اسمها فارس لفارس. اللعبه دي عباره عن شخصين مربوطين بحبال في بعض لكن مديين ظهرهم لبعض، والاتنين بيشدوا في اتجاهين مختلفين يعني مضادين لبعض. اتعلمت من اللعبه دي الاصرار، اني لو حتى شايفه نفسي هخسر وخصمي بيشد قوي وهيكسب، بقرر اني احاول لحد الاخر من غير ما استسلم، ولو فعلا خسرت على الاقل انا ما استسلمتش لحد النهايه. هي الفكره انه انا احيانا يعني انا كمان لما قعدت العبها مره تاني لعبتها مع حد كده، بس كان شويه يبدو انه جسمها ضعيف شويه، فلما لعبتها ومعاها كنت متخيله ان انا هكسب، انا مش محتاجه اعمل مجهود. واحنا احيانا بيحصل لنا كده، بنبقى حاسين انه هنوصل لحلمنا من غير ما نعمل اي مجهود، وبالتالي على فكره هي كسبتني رغم انه يبدو ان جسمها اضعف مني وانها ما كانتش هتقدر تنتصر عليا، لكن علشان انا تهاونت هي فعلا كسبتني.

أعتقد سهل أوي إن أي حد يختار أي هدف كده ويمشي وراه. فمثلا ممكن حد يقول إيه، أنا بحب الغنى وعايز أبقى مغني، وهو أساسا ما بيعرفش أصلا يغني، ودي مش موهبته خالص، ويفضل يقول مش أنتوا بتقولوا تمسك بحلمك واجري وراه، ماشي أنا هتمسك بيه، بس هو ما خدش باله من حاجة مهمة جدا، إنك أصلا علشان توصل لحاجة لازم تبقى عارف إمكانياتك إيه وتعرف تنميها، لكن مش تبقى اصلا ما عندكش امكانيات في الغنى ومصمم عليه. للاسف كده مش هتوصل لحاجه، وهتبقى عامل زي الشوكه في الشوربه. متخيلين الموقف؟ يعني شوكه في الشوربه مش هتعرف تشرب بيها اي حاجه، وده علشان انت مش في مكانك الصح. لكن لو عرفت ايه هي امكانياتك ساعتها بس هتقدر تستخدمها صح، وتقدر تتمسك بحلمك وانت متاكد انك هتوصل، وكمان هتثمر جدا، وهتبقى زي المعلقه في الشوربه، وده لأنك في المكان الصح.

ليه بنربط أحلامنا وأهدافنا بالسن؟ لو شفنا حد كبير شوية في السن ولسه بيحلم بحاجات نفسه يحققها وفعلا بدأ فيها بنحس إنه راحت عليه، مع إن في ناس كتير قوي ما وقفوش أحلامهم وأهدافهم لما كبروا ولحد آخر نفس فيهم قرروا إن هم يحققوا ذاتهم. وفي أمثلة كده لممثلين مشهورين جدا اشتهروا وبدأوا يظهروا على كبر، زي مثلا ممثل مشهور قوي الأيام ديت بيومي فؤاد، عمرنا ما سمعنا عنه في شبابه، بس ده ما وقفوش ولا حس مثلا في وقت انه خلاص راحت عليا، لكن فضل يجتهد لحد ما وصل لدرجة انه في مرة كان بيعمل مثلا في رمضان اللي فات 5 أو 6 مسلسلات، ده غير فيلمين او 3 أفلام كانوا نازلين في العيد، غير الاعلانات اللي كان بيعملها والبرامج كمان اللي كانوا بيستضيفوه فيها. عايز اقول من الكلام ده انه الموضوع مش مرتبط بسن معين، لكن مرتبط بالإصرار والعزيمة. أشجعكوا تقروا عن الممثل دوت وناس كتير أو زيه واستفيدوا من تجربتهم علشان تقدروا توصلوا للهدف بتاعكم.

صابني الحزن ما قلتش ليه وعندني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت اني عديه ويفوت العمر لو استنى دقت عالصبر فتح لي

0: أنعم الله عليك بقلب من ذهب. القلب ده يستطيع أنه يحب كل شخص بيحتاج للحب.
1: تحب علشان تسدد احتياجات الآخرين للحب، مش علشان تستمتع أنت بالحب.
0: مع أن كل ما بتقدم حب للآخرين بتلاقي نفسك سعيد كنتيجة لمحبتك ليهم.
1: ويقدر القلب ده أنه يعطي ويشعر بالحب.
0: كمان القلب اللي بيعطي ده ويشعر بالحب يا سماء بتلاقي فيه أنه بيأكد أن الحب والعطاء والإحساس أمور بنحتاج ليها كبشر طول الوقت، وبنحتاج كمان نقدمها لبعض قبل ما نطالب بيها لنفسنا.

0: تستطيع أن تحب الآخرين بشكل عملي وتجعلهم من أولويات حياتك قبل ما تكون أولوياتك هي الأهم.
1: كلنا المفروض بنرتب اهتماماتنا في الحياة،
0: بنرتب أولوياتنا،
1: وللأسف بتكون أول حاجة في قائمة الأولويات هي مصلحتنا الشخصية.
0: مهم نفكر في نفسنا طبعا ونهتم بأمورنا الخاصة،
1: لكن طبعا ما ينفعش تكون مصلحتنا هي محور تفكيرنا.
0: ومن أحلى الأمور أني أفكر في الآخرين وأني أهتم بيهم وأكون بقدر أساعدهم وأقف معاهم في ظروفهم المختلفة.

0: تستطيع انك تكون شخص متواضع حتى لو عندك من الانجازات والمواهب اللي يخليك متكبر.
1: ممكن شخص يكون مثلا امكانياته انجازاته بسيطه بس تلاقيه كده بيضخم منها علشان يلفت الانتباه وعلشان الكل يشاور عليها.
0: وممكن يكون اللي بيعمله عادي جدا وناس كتير بتعمله بس هو حاسس ان مفيش زيه وعايز كل الناس تسقف ليه.
1: ممكن واحد تاني فعلا يكون بيعمل حاجات كتير ومع كده تلاقيه متواضع وبسيط.
0: خليك متواضع تلاقي الحياة ليها طعم تاني.

0: انت تقدر انك تدرب نفسك على تحمل المسؤولية والعمل باجتهاد وبجدية.
1: القصة محتاجة تدريب ومحتاجة تفهم دورك كويس،
0: محتاج اني انا ادرك ان انا في جزء في الحياة هو مسؤوليتي أنا الشخصية،
1: ما ينفعش حد غيرك يكون بيعمل المسؤولية بتاعتك،
0: وما ينفعش كمان تعمله بأي شكل وخلاص أو بأي مستوى مش حلو.
1: لازم أتعلم أدرب نفسي أني أبذل كل جهدي في الجزء المطلوب مني من غير كسل ولا تراخي ولا تأجيل ولا أني أكون برمي المسؤولية على حد تاني.

0: عندك القدرة من الله على التسامح حتى للي بيأذوك.
1: مفيش حاجة اسمها أنا كده شخصيتي كده مش بقدر أسامح أي حد بيغلط فيه.
0: مفيش حاجة اسمها أنا مش ربنا عشان أغفر وأسامح الناس.
1: الحقيقة إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا طاقة نقدر بيها نسامح، والطاقة دي بينفع تزيد كل ما بيكون عندنا نضج في شخصياتنا.
0: يمكن كل ما نتعلم نسامح بيبقى عندنا تصالح مع نفسنا ومع الناس كمان أكتر.

0: تقدر انك انت تنصف المظلوم وتدافع من اجل الحق.
1: بيحصل كتير بنشوف قدام عينينا ناس بتتظلم وناس بتظلم ناس
0: بكلمة يمكن او بتصرف او باي حاجة انه الشخص ده يتحرم من حقه،
1: وللأسف كتير بناخد موقف المتفرج،
0: واوقات بنخاف نقف في صف المظلوم لألا الظلم ده يجي علينا احنا كمان.
1: اوقات بنخاف نتكلم ونعلن الحق، والخوف ده بيخلينا ننسحب ونصمت ونتراجع،
0: واقول اللي جوايا انه طب ما انا مالي يعني خليني في حالي،
1: مع اني في ايدي اساعد انسان بيمر بظلم.

0: كل اللي عندك هو نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى تقدر تشارك بيها الآخرين.
1: هو مين ليه الفضل في أي حاجة بيمتلكها؟
0: علشان كده لو ربنا منحك صحة تقدر تساعد المريض،
1: لو ربنا منحك مال تقدر تساعد الفقير،
0: ولو ربنا منحك علم تقدر تعلم الأقل في العلم،
1: لو ربنا منحك شخصية مقبولة من الناس قرب للناس.
0: كل حاجة من ربنا ينفع نشارك بيها محتاج، والمشاركة دي كأني بقول لربنا سبحانه وتعالى شكرا على نعمك.

0: تقدر انك تتعلم انك تكون مبادر خاصة في عمل الخير.
1: يعني لما تشوف شخص كبير مثلا ومحتاج مساعدة تقدر تساعده،
0: لما تشوف طفل بيعيط وتطبطب عليه،
1: لما تشوف حد بيشيل حاجة وتقدر تشيل معاه او ترفعها معاه،
0: لما يكون حد حزين وانت تطيب خاطره بكلمة،
1: لما يكون حد محبط تقدر تشجعه وتخرجه من حالة الاحباط دي،
0: ولما يكون حد منفعل وانت تقدر تهديه،
1: لما تشوف انك تقدر تعمل حاجة ايجابية وتقدر تعملها اكيد هيفرق جداً.

0: الأمانة والثقة في الآخرين من السمات الإنسانية اللي بنحتاج إنها تظهر في علاقتنا.
1: ثق في قدرات الآخرين وخليهم يوصل لهم الإحساس إنهم يقدروا يعملوا حاجات.
0: ثق في الآخرين، فالثقة دي سور حماية للعلاقات.
1: زي ما بحتاج الناس تثق فيا، لازم أنا كمان أثق في الناس.
0: بلاش نظرية الشك والمؤامرة، وإن ورا كل كلام كلام ورا كل فعل أمر تاني خفي.
1: خلينا نبني الثقة في بعض ونتعامل من خلالها.

0: بلاش تميز بين البشر على حسب اللون البشرة أو الدين أو الجنس أو البلد.
1: كتير بننجذب للي شكلنا وبنرفض لو حد مختلف عننا.
0: بنقبل المتفق معنا في الدين ونكفر أي حد تاني.
1: بتكون علاقاتنا بس مع المشابهين لينا ونرفض العلاقات مع أي حد مختلف عننا أيا كان بقى في الثقافة أو أي حاجة تانية.
0: مع إن الله خلقنا مختلفين مش علشان نرفض بعض، لكن عشان نتعايش مع بعض ونكمل بعض ونقبل اختلافات بعض.

0: عندك لسان يقدر إنه يشجع الآخرين؟ على فكرة التشجيع قرار داخلي أقدر أمارسه كل يوم.
1: أوقات بستخسر أشجع الناس اللي حواليا،
0: أوقات بكسل أقول كلام مشجع لغيري،
1: وأوقات بقول لو قلت كلام مشجع الشخص ده هيتكبر علي،
0: وأوقات مش بشجع لحسن يتفهم تملق أو إني عايز حاجة من ورا الكلام،
1: وأوقات مش بشجع لأن كل الناس مش بتشجع،
0: وأوقات بقول هو أنا هم مين بيشجعني علشان أقدر أشجع غيري.
1: لا، الحقيقة لازم نتعلم نشجع بعض.

0: من حكمة الله أنه بيجدد طاقتنا لاحتمال الألم والصعاب. الحياة مليانة صعوبات وتحديات،
1: مليانة ألام وأوجاع،
0: مليانة مشاكل وأمراض واحتياج.
1: بنحتاج للصبر والاحتمال، وده بيجي من الله سبحانه وتعالى.
0: بيقول المثل على قد لحافك على قد اللحاف بيجي البرد،
1: ودي أوقات بتكون صحيحة. على قد طاقتنا بتيجي المصاعب،
0: لكن لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ده بيجدد وبيوسع طاقتنا وقت الاحتياج والألم، فبنلاقي طاقة جديدة.

0: اسعى للنجاح والتفوق لأنها رغبة إنسانية، ولكن احذر الأضواء والشهرة.
1: مين مش بيحب يكون ناجح ومتميز ومتفوق؟
0: كلنا على فكرة، ويمكن بدرجات مختلفة، لكن دي رغبة داخلية جوانا وبيرتبط معاها السعي تجاه النجاح.
1: لكن أوقات بيلمع قدامنا إغراء الشهرة، ومش لازم أكون نجمة من النجوم، لكن ممكن أكون مشهور في العيلة أو وسط الشلة،
0: أو مشهور في شغلي،
1: أو مشهور على الفيسبوك. طبعا
0: المهم ما تكونش الشهرة هي الهدف، يعني أكيد مش هتبقى هي الحاجة اللي أنا طول الوقت بسعى ليها، لكن أكون ناجح ده الأهم.

0: مش هتقدر تنشر السلام بين الناس لو انت مش بتشعر بيه جواك الاول.
1: وهنا بقى هنقول فاقد الشيء لا يعطي.
0: تحاول تنشر السلام بين الناس ازاي وانت من جواك مش متصالح اصلا مع نفسك،
1: وممكن كمان تكون مش قابل نفسك بعيوبك ومميزاتك،
0: ومش قابل ظروفك ولا شغلك ولا بيتك ولا جوازتك،
1: ومش قابل بلدك ولا مستواك العلمي ولا المادي.
0: السلام الداخلي لازم يخرج الاول من جوه لبره عشان تقدر تساعد غيرك يعيش كمان هو في سلام.

0: كل زرع وله حصاد، والحصاد من نفس نوع الزرع.
1: مش هتزرع بذور عنب مثلا والحصاد يكون تفاح.
0: كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار.
1: كل زرع بتزرعه هتحصده.
0: هتزرع حب هتلاقي حب،
1: هتزرع خير هيرجع لك بالخير.
0: لو زرعت نميمة هتلاقي اللي بيتكلم عليك برضه،
1: ولو زرعت خصام بين الناس هتحصد خصام بينك وبين الناس.
0: عشان كده خد بالك بتزرع ايه، لانه اكيد هتحصد زيه.

0: بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة كده يعني حلقة شوية فيها أسئلة غامضة، فيها أسئلة غريبة ممكن يكون ما سألتهاش لنفسك قبل كده أو بتسألها لنفسك على طول. فالنهاردة هيكون معايا كمان ضيف أنا بحبه جدا جدا جدا جدا جدا، يعني تقريبا كل حاجة بعملها معاها يعني نفسي أبعد عنها. دينا
1: يا إيمي، عاملة إيه؟
0: عاملة إيه يا دينا؟
1: أنا جدا جدا جدا مع كل جدا أنا إيدي اللي هو وراها إيدي. طيب يا ربنا يستر.
0: برحب بيكي في كلام في أغاني، والنهاردة أغنيتنا المراية. تفتكري واضح من الأغنية اللي نسمع
1: يا كمان أغنية أنتوا تعرفوهاش خالص، هي مش شغالة ورانا ولا أي حاجة وهنفاجئكم بيها.
0: تفتكري المراية حلوة ولا وحشة؟
1: ساعات حلوة وساعات وحشة،
0: يعني هعرف رأيك في كل سؤال بعد شوية. بعد الفاصل هنطلع نسمع أغاني ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل وهنبدأ في أغنيتنا المراية. أول سؤال كده دينا عايزة أسأله لك، هتعملي إيه لو صحيتي من النوم كده لقيتي نفسك مش أنتي، يعني مش أنتي كده، صحيتي لقيتي حد تاني، هتعملي إيه؟
1: إزاي يعني تحصل إزاي؟
0: يعني صحيتي لقيتي الشخصية اللي أنتي متعودة عليها والشخصية اللي أنا عايشة بيها طول عمري ما لقيتهاش هي، لقيت حد تاني مش عارف يعيش الحياة اللي أنا كنت عايشاها، فاهمة؟
1: بصي هقولك على حاجة، يعني هاخدها بمحمل الأغنية إن هي كان قصدها إن أنت لو نمت في الحياة، يعني أنت قعدت وقت كده متغافل عن كل حاجة في حياتك وفجأة فقت، مش إن أنت نمت بالليل وصحيت الصبح، لكن إن أنت قعدت وقت كده متغافل عن حاجات كتير في حياتك وبعد كده فقت،
0: هتعملي إيه بقى؟
1: هتعملي إيه؟ لا هتصدم اكيد، يعني هتصدم انه ايه ده انا ضيعت وقت من حياتي وانا كنت نايمه طول الوقت ده، وحاجات كتير كانت بتحصل في حياتي وفي حياه الناس حواليا في يعني اعتقد كلنا بنعدي بالمرحله دي ان احنا نبقى متغاضين مثلا عن حاجه معينه او نايمين كده في حاجه معينه في تفكير لاجل حاجه لاجل مستقبل اخد قرارات في حاجه معينه بعد كده اصحى، بس يا رب اكون صحيت قبل فوات الاوان.

0: serious.
1: رجعنا معاكم كمان مرة وبنكمل كلامنا في كلام في أغاني. وأغنيتنا النهاردة هي المراية. وإيمي خليني أسألك كده سؤال. أنا مين؟ سؤال دايما بنسأله كده لنفسينا. تفتكري ليه بنقعد نسأله كده لنفسينا أنا مين؟
2: متهيالي في نص السكة بحس إن أنا مش فاهم حياتي المفروض تروح لفين. في نص السكة كده بكتشف إن أنا إنسان بس مش عارف أنا المفروض أعمل إيه أو ما أعملش إيه. فببقى عايز أفهم أنا مين، يعني أنا المفروض أعيش إزاي، أنا المفروض أتبع أنهي فكر، المفروض أتبع أنهي حاجة في حياتي. السؤال ده متهيألي مش وحش. السؤال ده بيخليني أرجع أخد قرارات في حياتي أنا هبقى بمشي فيها إزاي. أبدأ أحط لنفسي حدود وأبدأ أحط لنفسي أفكار أتبعها. ومتهيألي السؤال ده لما بسأله لنفسي ببدأ أكون شخصية أقدر أقول للناس دلوقتي أنا شخصيتي كذا، إيمي كذا وكذا وكذا وكذا. فببقى عارف أنا مين وببقى عارف أنا رايحة فين وجاية منين.
1: حلوة قوي.

0: ولسه مكملين معاكو في كلام في أغاني. دينا عايزة أسألك سؤال، إيه أحسن أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
1: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له انت ابن فلان الفلاني، او انت تبع العيله الفلانيه، اصل انت بتشتغل الشغلانه الفلانيه.
0: ملوش هويه،
1: ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، اتولد فين. فهي دي انا مين. يعني الاصل بتاعي، هويتي ايه، فبعرف بيها انا مين. انا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو باباها ومامتها ساكنه فين، لكن انا دينا، انا عايشة لأجل كذا، بعمل كذا، بشتغل كذا، بروح كذا وبعمل كذا، هواياتي كذا، بحب كذا، بكره كذا. هو ده أنا مين.

0: رجعنا معاكم تاني ولسه بنتكلم في المراية، وبفكر كده في حاجة يا إيمي وساعديني فيها. قوليلي، هو أنا عشان أعرف نفسي ده حاجة هتفيدني، أو حاجة هتفيدني أصلا في إيه، وهيفيد اللي حواليا كمان في إيه؟
1: متهيالي أنا لما بعرف نفسي أنا بعرف أنا في أي حتة بالظبط، فهبدأ إن أنا أتعامل مع الناس اللي حواليا بالمنطق ده. يعني أنا لما أعرف عن نفسي إن أنا ما بحبش الزعيق والصوت العالي، هبدأ إن أنا أتعامل مع الناس بطريقة هادية. هبدأ إن أقول لهم لما يعلوا صوتهم، لو سمحتوا يا جماعة ما تعلوش صوتكم. ده مثال بسيط، لكن في كل حاجة في حياتي أنا محتاج أكون بعرف أنا بحب ده ولا ما بحبش ده، أنا بكره ده ولا ما بكرهش ده، علشان ده بيسهل الطريقة بتاعت الناس. عارفة بيقولوا كده في علم النفس إن لما تبقى عايز تعرف اللي حواليك اعرف نفسك الاول. لما تعرف نفسك كويس جدا هتعرف تتعامل مع الناس كلها، لانك خلاص انت عرفت نفسك، انت عرفت ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، فسهل جدا انك تتقبل الشخص اللي قدامك. فمتهيالي ده هيفيدني وده هيفيد اللي قدامي كتير جدا جدا.

ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيه المرايه. لكن حابين ناخد تعليقاتكم على اغنيه اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فتره, كانت اغنيه اشجع واحده, وكنا حاطين جزء من الاغنيه وسالنا سؤال, تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده, يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت, وكان تاثيره في الصغر اقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا, وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان اسماء بيومي قالت لنا كده, الكلام السلبي بيأثر في الشخصية الضعيفة. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو انا مش قوي اخده واتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني اصلا قاله. كمان هبة قالت لنا كده, انا عندي مقولة في عقلي بحب استخدمها بهيك مواقف, هي اردنية, بحس حالي قوية فيها لانها بتضحكني وبتحسسني انه الموضوع مش لازم يكبر لانه هو اصغر اصلا صغير. المقولة بتقول, يلي اخد صورة سلبية عني, اذا ممكن اخدها واحطها لك اياها في برواز بتصير احلى. يعني كأنه بتقول لهم كده, يعني لو انت واخد صورة عني سلبية هات انا احطها لك في برواز كده عشان تبقى احلى بكتير. وبتقول ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي ومفهوش اساءة لاي طرف. حقيقي فعلا يا هبة انا لازم اتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا, علشان كمان ما حسش انا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا ليكم, هنستنى تعليقاتكم كل مرة, يعني بنحب نسمع تعليقاتكم, انتم مفيدين جدا لينا, وبنحب كمان نعرف ارائكم وحياتكم عاملة ازاي معانا, ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا أمير، كتير قوي بنفضل تايهين وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول إنه أنا هدور على نفسي وأفضل أدور وأبقى بكتئب جدا أن أعمل كده. بس في أوقات بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء تقريبا جو هاري تقريبا بيقول إنه في جزء من حياتك الناس عارفاه وأنت مش عارفه، جزء أنت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الأربع أجزاء دي. ففي جزء إنه الناس عارفاه وأنت مش عارفه وأنت مش عارفه، أنت مش شايفه فيك. فحلو إن أنا أطلب من الناس إن هي تقول لي أنا مين، أنتوا شايفيني إزاي، مش بس أنا شايفة نفسي إزاي. يعني أنا شايفة مثلا إن أنا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا أنت عصبية مثلا. فبالتالي أنا محتاجة أن أنا أبقى بطلع برا الفكرة اللي أنا واخدها عن نفسي، لأن هي في الأغلب أو نسبة كبيرة مش تبقى صح، لأن الناس بتشوفني أنا بتصرف إزاي.
0: طب دينا عايزة أسألك سؤال تاني، هل ده معناه أن رأي الناس مهم ولا لأ؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال. أوكي.

0: ورجعنا بعد الفاصل وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيا. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي وركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لأمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، اوكي انت تقولي رأيي سوري على حسب معرفتك بيا وعلى حسب مثلا انت قريبة مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كلية لان دي حاجة بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفة مع نفسي انه رأي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد رأي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد رأي.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنيتنا المراية. وعارفة يا إيمي، كنت بفكر في حاجة كده، إنه هل قربي من الناس الغلط ممكن يكون كده في وقت بيخليني أفقد معنى لحياتي أو معنى حياتي عامة؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمة أني أشوف فين الحتت اللي نقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شوية، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي، وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي إن أنا وأنا بعرف أنا مين، كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش إن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر ان انا اتعامل معاهم في الشغل، في الدراسه، في الحياه عامه، حتى لو في العيله. كان حلو قوي ان يبقى عندي واحد واثنين وثلاثه اعرف ان هم رايهم فعلا صح، وهم بيحبوني جدا جدا جدا، فعايزين لي الصح دايما. فابدا ان انا اختار الناس الحقيقيه اللي تبقى في حياتي. لكن لو الناس الغلط في حياتي، احاول ان انا احط لهم بس حدود. مش لازم ابعد كل الناس عني، لكن احط حدود لحياتي واللي انا كمان عايزه اوصل له، علشان الناس بس ما تاثرش فيا، او ما تكونش الناس هي اللي يعني زي الاضاءه اللي دايما عامله في عيني. علشان الاضاءه لما بتولع كده في عينك، انت هي ضوء، هي نور، بس بيخلي عينيكي مش شايفه. فلازم تختاري الناس الصح.